0: مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك وإذ نتقسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: صحتك.

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثم الاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
4: المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشة انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
8: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن، تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن، فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
7: بين الأدب والفن ووضع المرأة، تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصيات من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطة نشاطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على مارك. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وثروة فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي.

0: بإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر: أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة المغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج النصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريتا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريتا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه

0: جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارت راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
4: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى في لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
3: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
5: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
6: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة إفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
3: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: ربحنا بجوج الزيغو، وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة، وكانت ليكيب لعبة مزيان، وكانوا متنسجمين، وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
8: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كره.
9: سعيده جدا طبعت الحال بالنتائج، في الاخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي او رحيمي، وطبعت الحال هذا الامر كيرجع للحنكه ديال المدرب وهبي.
10: تفرجنا في الماتش اخي، مستوى زوين تبارك الله، اللعابه قدموا اللي عليهم، فهمتي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في التطور.
11: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراه رائعه جدا صراحه اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
12: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغميسن، جماب راديو. جماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
4: الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
4: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
7: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
6: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
8: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
9: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مافراد. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسل العريق، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر 4 هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سل الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارك. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: في نيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا، وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أكد بلغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الانصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
5: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
4: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
6: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
7: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
4: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
3: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: ربحنا بجوج الزيغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
1: ماتش كان زوين عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
2: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
3: تفرنا في الماتش أخي مستوى زوين تبارك الله اللعابة قدموا اللي عليهم نمشي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في التطور.
4: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون كان مباراه رائعه جدا صراحه اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة. إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش زيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي لكي يحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل وسط أجواء نابضة بالحياة. ولعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارب في مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح لكي تجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها ذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
6: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
9: سلسلة إمداد معززة. الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
10: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
11: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
9: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
11: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
9: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
6: ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
12: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيعي المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريطا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء، معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن تشيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابية المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريطان جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشة انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
14: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن، تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن، فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
13: بين الأدب والفن ووضع المرأة، تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
6: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل إنغميسن ماب راديو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
11: وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100%
9: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبينا الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك العاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها
15: حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي، مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
6: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا احنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة و غندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مابراد.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
3: تحديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
4: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
2: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
4: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
2: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا

0: النتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: صحته.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج النصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بث يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريتا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريتا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بالسلة العريقة. تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافيا تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشة انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
3: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن. تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة. فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن. فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
2: بين الأدب والفن ووضع المرأة تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ربحنا بجوج الزاغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وإن شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
5: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
6: سعيدة جدا طبعت الحال بالنتائج في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعت الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
7: تفرنا في الماتش أخي مستوى زوين وتبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، نمشي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في تطور.
8: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراه رائعه جدا صراحه اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
9: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
3: المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو ب2-1. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف 3 المعتمدة في المسابقة.
5: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى في لرعاية كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
4: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
6: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
7: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
4: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
9: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
8: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
10: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بيسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
11: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مار.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
12: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدس الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك: وإذ نتقسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. انغمس نيم كرة،
13: إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: وزير الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
15: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
14: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: في نيويورك أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا، وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. ساعة صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي: إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج النصر بوريطة أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريطة أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بث يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريطة أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريطة أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بالسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، ف فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافيا تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على مراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشة انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
3: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن. تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن. فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
2: بين الأدب والفن ووضع المرأة تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ربحنا بجوج الزاغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
1: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
2: سعيدة جدا طبعت الحال بالنتائج في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعت الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
3: تفرجنا في الماتش أخي مستوى زوين وتبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، نمشي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في تطور.
4: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراه رائعه جدا صراحه اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.
6: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر، أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
7: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول موضوع عقد الوعد بالبيع، خاصة عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن أستاذي الفاضل، في الحلقة الماضية أو في الحلقتين الماضيتين تكلمنا على مسألة التسبيق، قلنا على أنه التسبيق من الأفضل أنه يودع داخل محاسبات الموثق من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات.
1: نعم.
0: ومادام تكلمنا على التسبيق، لابد نتكلم أيضا على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة على المحاربة ديالها، يعني ما يصطلع عليها باسم النوار.
1: نعم.
0: يعني واسمه دال عليه، الأسواد اللي كاين كيسميه تحت الطبلة إلى غير ذلك. إذن في هذه الحلقة الأستاذ منتصر العالمي بغينا نتكلموا على الإشكالات والسلبيات المتعلقة بالنوار.
1: هو دابا النوار هو كما قلتي واحد الطائرة سلبية، ولكن كاين شي مناطق اللي هو صراحة بدا كيقل التعامل بها. بحال دابا أنا موثق سلا، كنشوف العمليات العقارية اللي كتمر في المنطقة ديالنا سلا الرباط إلى آخره، نقص بزاف اللجوء ديال النوار. وخا يقدروا في شي حاجة حنا ما كنوصلناش خبر، لأنه في جميع الأحوال كيكون النوار كيحاولوا ما يهضروش قدام النوطير، ولكن كتبان واش باقيين كيتعاملوا. حتى المنعش العقاري، أغلبية ديال المنعش العقاري ما بقاوش كيتعاملوا بالنوار.
0: نعم.
1: هذه صراحة هذه مسألة إيجابية، نهضروا على الجهة ديال الرباط سلا.
0: نعم.
1: من الجهات الأخرى الله أعلم. بالنسبه للنوار، انت كما قلتي تحت الطبله، يعني شي حاجه اللي ما كتخليش الاطراس، ما كتخليش الحجه.
0: نعم.
1: ما كتخليش الى وقع لك شي مشكل باش تثبت انك عطيتيه. هذا هو المشكل. المشكل ماشي في اللي كياخذ النوار، هو ماشي اللي هو في وضعيه خايبه، اللي كيعطيه.
0: نعم.
1: هو اللي كيحتاط واحد الموقف اللي هو يعني كيحتاط واحد الموقف اللي لا يحسدوا عليه.
0: نعم.
1: الى وقع شي مشكل.
0: نعم.
1: حيت لو وقعت العملية تما ترى ما كاين حتى شي مشكل.
0: هنا فين غادي يبان لي الاشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: ملي غادي نتكلموا على المشاكل.
1: نعم.
0: المتعلقة بالنوار، ونعطيو أمثلة.
1: نعم.
0: مثلا جوج ديال الأطراف.
1: نعم.
0: عملوا اتفاق ديال الوعد بالبيع، خاصة أن المسألة ديال النوار تطرح في مسألة عقد الوعد بالبيع.
1: غالبا يعني أن الناس اللي كيكونوا كيتعاملوا بالنوار
0: في عقد ديال الوعد بالبيع اللي كيتم التعامل به.
1: نعم. نعم.
0: الإشكالات اللي كتطرح، وربما على أنه عندنا الآن ملفات في المحاكم اللي كتروج نظرا للتعامل بالنوار، وكانت يعني والدولة كتعمل جاهدة من أجل محاربة الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية. وأيضا المهنيين والإعلام من خلال برنامج القانون والناس كنوعيوا أو كنساهموا في إطار التوعية القانونية من أجل عدم الإنسان باش ما يتعاملش بالتعامل أو ما يسمى عليه بالنوار. إذا الأستاذ منتصر، جوج ديال الأطراف اتفقوا باش غادي يبيعوا ويتشراو.
1: نعم.
0: طرف غادي يبيع وطرف غادي يشري.
1: نعم.
0: كيعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، كيقولوا داك الطرف الاول تعطيني واحد

0: ديال النوار ما نكتبوش في العقد وما نقولوش قدام الموثق وما نتكلموش قدام الموثق تعطيه لي بيني وبينك.
1: نعم.
0: تخيل معايا انت عطيتي هذا المبلغ وربما بعد النوبات كيكون مبلغ مهم جدا.
1: نعم.
0: عطيتي هذا المبلغ اللي ربما تعبتي عليه باش تجمعوا وقع ما وقع داك السيد اللي عطيتيه النوار مات توفى انت. نعم. اصبحت نعم. يعني اصبحت امام اشكال حقيقي
1: ما كتبتيش شي وثيقه.
0: نعم.
1: لا هو دابا الغريب بعض الحالات ملي كتلقى المشتري هو كيقلب على النوار
0: أجي.
1: يعني مسألة غريبة كتلقى هو كيقول لك راه سميتو يعني مسألة صراحة صعيب انك انك تفهمها
0: نعم اسمح لي الاستاذ منتصر ملي جبتي هذه المسألة هذه كنتكلم هنا على الجهل بالقانون. علاش الاستاذ منتصر اسمح لي باش نتعامل
1: القانون دابا هو كيفكر انه يقتصد على المصاريف
0: تمام هنا
1: فين بغيت ان ربما غنربح واحد النسبة من المصاريف
0: وهنا فين بغيت نوقف هذه النقطة المهمة جدا. علاش لانه الانسان ما كيمشيش عند الجهات المختصة كيكون هي جالس مقهى مثلا كيتكلم مع الاصدقاء ديالو كيقول له تخلص تسجيل والتحفيظ ملي كنتكلم بها كنسطوها حديد المقاهي
1: قلتيها
0: ما كيمشيوش عند
1: حديد ديال المقاهي
0: كيقول له تخلص مثلا 10 مليون ولا 20 مليون اداره التسجيل والضرائب
1: غير شي حاجه النوار
0: ونقص عليك
1: ولكن كاين شي يوقع عليه. نعم نعم
0: انا فين قلت لك انه المساله يعني نتيجه الجهل بالقانون لانه الانسان يكون كان ضابط القانون ومشى عند الناس المختصين غادي يفهم شنو هي الانعكاسات السلبيه المتعلقة بالتعامل بالنوار. كيف ما قلنا هذه حالة بسيطة جدا. السيد عطى النوار داك السيد الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى.
1: لا يخلي كاع يكون عنده سوء نية.
0: نعم.
1: مثلا كما قلنا أغلبية اللي كيطلبوا النوار كيطلبوا في الوعد بالبيع. وانت داك الوعد بالبيع كنا قلنا راه واحد خصك واحد المدة شهرين ثلاث شهور أربع شهور باش تمر البيع النهائي. على اساس خصك يخرج شي قرض بنكي ولا سميتو ولا داك القرض البنكي ما خرج لكش.
0: تمام احنا كنتكلموا على الاشكاليات من ضمنها ما خرج لكش القرض البنكي
1: ولا فتي داك المده.
0: نعم.
1: الا فتي داك المده مثلا هو دار معك شهرين ولا دار معك 45 يوم هذاك اللي كتلقى كيطلب النوار كتلقى شويه على بال كيكون سي ندير معك النوار ندير معك 30 يوم ولا ندير معك 45 يوم 45 يوم ما كفاتكش باش يخرج القرض البنكي يقدر هو لا كان عنده نيه خايبه هذيك الساعات يمشي يطلب فسخ.
0: نعم.
1: يطلب منك الفخص ما تبغيش تفسخ معايا يمشي للمحكمة يقول السيد دات مع شارونس راه شارونس داز وباقي ما جابش ليا سميتو ما جاش يسمع معايا العملية بغيت نفسخ وغيفسخ لأنه أنت ما عندكش شي وثيقة اللي كتبت أنك عطيتي النوار.
0: نعم.
1: هادو كنضرب حالة استثنائية ما كنكذبوش على الله ماشي كاع الناس يعني بالنية السيدة
0: ولكن ديالنا هو أنه نبينوا الإشكالات والسلبيات ديال التعامل ديال النوار من الحالات كيف ما قلنا الأستاذ المنتصر أنت بديتي كتكلم عليها. عندنا أنه هناك من يتعامل بحسن النية وهناك من يتعامل هما الأغلبية وهاد الناس اللي كيتعاملوا بحسن النية أعطينا هاد الحالات مثلا إنسان هو تعامل معك بحسن النية وبغاه يخفف عليه عند النية ديالو كيف كنخفف عليه الضريبة إلى غير ذلك ما عارفش انه غتجي المراجعه وتكلمنا على هذه الاشكالات اللي ربما انه يجي من بعد كيقول لك اودي انا تخفف عليا الضريبه تخفف عليا المراجعه وكيقنع الطرف الاخر كيقول له انت تخلص واحد المبلغ قليل في التسجيل في التحفيظ انت غادي تخفف عليك. السيد عطاه النوار في الوعد بالبيع لغت ليه جات الحاله ديال الوفاه وكيف ما قلت هذه الحاله ديال الوفاه ولا الوراثه بغاو يكملوا معاك شكل ولكن ولا كان عنده قصيرين كيف ما قلت اشكالات قانونيه انت ولتي امام اشكال قانوني اخر ربما كل ما كنتش عاطي النوار صافي كتخلع عليك العمليه كتعمل الفسخ
1: كتكون في ايام مريحه مع راسك الا كملت العمليه مرحبا ما كملش العمليه كتشوف تقلب بلاصه واحده اخرى.
0: تمام هذا اشكال
1: كنتي عاطي فلوس صح كتولي في مشكل وبعض المرات غير حسن النيه يقدر يكون السيد عنده حسن النيه ولكن هو فاهم ديالو الامور ماشي بحال فاهم ديالك انت ديال الامور.
0: نعم.
1: تيقول سيدنا السيد هذا كاين الناس كتلقى عنده العقليه ديالو
0: نعم
1: ماشي بحال زعما كيف مل كيشوف ديما من
0: المنطلق ديالو
1: هو. نعم. هو كتبان ليه المصلحه ديالو هي الاولى ما كيشوفش المصلحه ديال الاخر. سيدي انا درت معاه وانا تعطل عليا شهرين السيد راه مشى للبنكه ودار مجهود صبر معاه واحد شويه لا تعطل
0: نعم
1: ضرت ليه فلوس لا ما ضرت ليش
0: ما ضرتش فلوس. نعم.
1: كاينين هاد الحالات راه واخا كاينين
0: ولا وكان شوف ناس كيعانوا منها الاستاذ منتصر شوف
1: ما تحش راسك داك الموقف
0: انا نعطيك مثال حي انا احد الاصدقاء كان عمل واحد العمليه ديال الوعد بالبيع وكنعطيو هاد الامثله باش كنوضحوا المعنى.
1: نعم.
0: او لا يعني كيبان لينا الاشكالات الحقيقيه والانعكاسات السلبيه والعواقب ديال التعامل بالنوار. احد المنعشين العقاريين صديق ديالي مشى شرا عمل واحد الوعد بالبيع البيع يعني مازال ما شاش عمل واحد الوعد بالبيع على واحد البقعة أرضية باش غادي يبني بها وكان واحد المبلغ مهم جدا ونهضران كيف ما كنقولوا تكلمنا على مسألة الهمزة إلى غير ذلك لأن هي اللي كتخلي الإنسان يوقع في هذه الإشكالات يغامر. عطى واحد المبلغ اللي هو كبير اللي هو تقريبا على ما أظن شي 7 مليون ديال الدرهم يعني 700 مليون سنتيم ديال النوار. على أساس الطرف الأول عنده نية حسنة أنه يتمم معاه البيع هو عوال أنه غادي يبيع واحد البروجي اللي كان بانيه وغادي يبيع باش يمول داك العقار دياله داك البروجي ما تباع ليش واحد العمارات ما تباعوا ليش ما لقاش السيولة المالية باش يكمل داك العملية ديال البيع النهائي. الطرف الثاني صبر عليه باش نكونوا واضحين الطرف الثاني صبر وعمل تمديد معاه المرة الأولى والمرة الثانية لكن السيد كان في حالة أسرة ما قدش يكمل. السيد منين تعطل عليه مشى عمل الدعوة ديال الفسخ ديال الوعد بالبيع. السيد ما قدش يثبت على أنه عطى المبلغ ديال النوار مبلغ مهم كنتكلموا على 700 مليون يعني إشكالات كبيرة جدا. هذه من بين الإشكالات وحنا عطينا مثال أي أيضا الأستاذ المنتصر تكلموا على إشكالات أخرى مثلا الحجز بغيتك تكلم لي عليها مثلا الحجز والتقييد الاحتياطي اللي ممكن يوقع للعقار.
1: نعم أعطيتني واحد إشارة مهمة أستاذ هشام. أنا قلتي أنه كان أول يبيع واحد المشروع باش يمول هذا المشروع. هذه مسألة كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس وأنه كيلتزم بواحد الالتزام وكيبقى بني الالتزام ديال الالتزام آخر.
0: نعم
1: ما تبقاش هذا القديم ما ننصحوش الناس أنهم يديروه. نعطيكي مثلا المثال البسيط كتلقى مثلا واحد يشري واحد العقار غادي يسمح لي هذا قوس مفتوح.
0: نعم بالعكس هذا هو يعني الهدف ديالنا دائما هو الإسهام في التوعية القانونية.
1: كيكون غادي يشري واحد الدار وكتلقى كاري دار له أخرى كيقول داك الدار اللي كاري عنده أنا الشهر الجاي غادي نخوي لك الدار وباني على أساس أنه راه العملية غتكون وجدت. لا ما عمرك ما تبني على هذيك العملية حتى تتم.
0: نعم
1: ولا كتلقى مثلا وعد باش يبيع لواحد السيد وغيخدم عنده شي فلوس من بعد اتمام العمليه كيمشي كيلتزم كيقول الاخر كيمشيش لبلاصه واحده اخرى.
0: نعم
1: وانت باقي العمليه الاولى باقي ما
0: تمتمش
1: وربما كتعطي شي كيعطي شي شيكان ولا شي حاجه.
0: نعم
1: وباني لان ديك العمليه الاولى تكمل
0: وما كتمش. نعم
1: باش الناس خصهم يبقاو هاد المساله يبقاو يردوا معها البال ما تبنيش التزام على التزام اخر
0: حتى يتحقق
1: داك الاول عاد ديك الساعة تخذ التزامات
0: ديالك.
1: بالنسبة للنوار كما قلتي كيترتعوا لي بزاف ديال المسائل لأن كما قلتي هو كاين وفاة ربما حجز ربما تقيد احتياطي ربما بزاف ديال المسائل وعاد كيعرض الفلوس ديال داك اللي عطاهم كيتعرضوا للضياع. كاين المراجعة الضريبية لأنه ما كنقولوا النوار يعني راك الثمن صرحتي به راه ما كيوافقش القيمه الحقيقيه راه هذه بديهيه.
0: نعم
1: الاداره ديال الضرائب راه عموما كتلقى عندها القيمه الحقيقيه ديال العقارات. من مثلا قلتي عطي 700 مليون ديال النوار على هذه المساله ديال تغفل اداره الضرائب ما تدخلش عليها دونك راه مباشره عرف راسك انها تجيك المراجعه الضريبيه.
0: نعم
1: كاين بزاف ديال المسائل. حاجه واحده اخرى هي بالغه الاهميه هي انه انا سيدي عطيتي النوار والحمد لله جاب الله تيسير ودات كلشي على ما يرام وتملكتي داك العقار ودات واحد المده وبغيتي تبيع. طبعا مي كتبيع الا ما كنتيش معفي كتخلص ضريبه الارباح العقاريه الضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه. علاش كتحسب على الهامش ديال الربح شحال ربحتي كل ما ربحتي بزاف كل ما كتخلص اكثر. انت عطيتي النوار يعني كتحسب على راك شريتي واحد الثمن قل من الثمن ديال السوق. مي كتجي تبيع وكتبيع وهذاك السي اللي يشري من عندك كيصرح معك الثمن الحقيقي باش سميت فكيولي عندك واحد لامارش دو مينيفيس كبير يعني واحد الهامش ديال الربح كبير كتخلص وخا راه ما كاينش في الحقيقه راه ما كاينش لانك تعطيتي النوار.
0: نعم
1: ولكن في الورق راه كاين انت شريتي مثلا ب 40 وخا انت راك شريتي ب 60 شريتي ب 40 وبعتي ب 100.
0: نعم وشنو رايك استاذ المنتصر العالمي هذه النقطه المتعلقه يعني بالمراجعه الضريبيه واللي كتكون مبنيه اساسا على التعامل بالنوار وحنا كنتحدثوا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار نخليوها الحلقه المقبله بحول الله تعالى.
1: مرحبا
0: شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات نيرت حول هذا الموضوع واذكر انكم استاذ موثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا.
1: مرحبا استاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
2: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى في لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
1: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
3: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
4: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة إفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
1: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
7: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
6: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
8: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
9: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدس الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1,800,000,000 مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويصلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق الحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك وإذ نتقسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
12: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
11: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ما براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن جماع براديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: في نيويورك أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
14: بيت المال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
7: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
14: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
8: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
9: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
14: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويصلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويصلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رافعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ربحنا بجوج الزاغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
1: ماتش كان زوين عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
2: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
3: تفرنا في الماتش أخي مستوى زوين وتبارك الله اللعابة قدموا اللي عليهم نمشي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في التطور.
4: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون كان مباراه رائعه جدا صراحه اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
6: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات، موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
3: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
4: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
2: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
4: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
2: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
1: مابراديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريتا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريتا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
7: على مدى

0: التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
1: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
2: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
3: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
1: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: علاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
5: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية 2 مقعدان، حزب الإنصاف 2 مقعدان، حزب الديمقراطيين الجدد 1 مقعد، وحزب الوحدة والديمقراطية 1 مقعد.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
0: ما براديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشات انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
5: كان للعظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة، إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن، تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن، فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
4: بين الأدب والفن ووضع المرأة، تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
7: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
8: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
6: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
8: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
6: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيعي المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بث يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريتا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريتا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
10: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
1: المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
10: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
10: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: ربحنا بجوج الزاغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
1: ماتش كان زوين عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
2: سعيدة جدا طبعت الحال بالنتائج في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي وطبعت الحال هذا الأمر كيرجع للحين كديال المدرب وهبي.
3: تفرنا في الماتش أخي مستوى زوين وتبارك الله اللعابة قدموا اللي عليهم نمشي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في تطور.
4: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون كان مباراه رائعه جدا صراحه اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة. إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش زيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي اللي كيحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل وسط أجواء نابضة بالحياة. ولعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارف مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح اللي كتجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بالسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافيا تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر: أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بالنسبة لمباراة ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من أجل تصفيات كأس إفريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصة كبيرة احنا نربحهم. عندي صراحة ثقة كبيرة في المدرب ديالنا بحكم المسيرة ديالو في كأس العالم 2026.
4: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنية الفوز على نظيره الغابوني، وأعتقد أنها مناسبة لمجموعة من لاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
5: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
6: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
7: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
9: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
10: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
9: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
11: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
12: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
15: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
14: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن جماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
18: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
17: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
19: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
20: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة إفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
17: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات
1: هذه الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويصلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك: وإذ نتقسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواطنة

0: أشجار الجبال وشموخ القصاب، إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول موضوع عقد الوعد بالبيع، خاصة عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن أستاذي الفاضل، في الحلقة الماضية أو في الحلقتين الماضيتين تكلمنا على مسألة التطبيق، قلنا على أنه التطبيق من الأفضل أنه يودع داخل محاسبة الموثق من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات.
1: نعم.
0: ومادام تكلمنا على التطبيق لابد نتكلم أيضا على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة على المحاربة ديالها، يعني ما يصطلح عليها باسم النوار.
1: نعم.
0: يعني واسمه دال عليه، الأسواد اللي كاين كيسميه تحت الطبلة إلى غير ذلك. إذن في هذه الحلقة الأستاذ منتصر العالمي بغينا نتكلموا على الإشكالات والسلبيات المتعلقة بالنوار.
1: هو دابا النوار هو كما قلتي واحد الطائرة سلبية، ولكن كاين شي مناطق اللي هو صراحة بدا كيقل التعامل بها. بحال دابا أنا موثق سلا، كنشوف العمليات العقارية اللي كتمر في المنطقة ديال الناس لا الرباط إلى آخره، نقص بزاف اللجوء ديال النوار. وخا يقدروا في شي حاجة حنا ما كوصلناش خبر، لأنه جميع الأحوال كيكون النوار كيحاولوا ما يهضروش قدام النوطير، ولكن كتبان واش باقيين كيتعاملوا. حتى المنعش العقاري، أغلبية ديال المنعش العقاري مابقاوش كيتعاملوا بالنوار.
0: نعم.
1: هذه صراحة هذه

0: مسألة إيجابية نهضروا على الجهة ديال الرباط صالة، أما الجهات الأخرى الله أعلم. بالنسبة للنوار أنت كما قلتي تحت الطبلة، يعني شي حاجة اللي ما كتخليش الأطراس، ما كتخليش الحجة، ما كتخليش إلى وقع لك شي مشكل باش تثبت أنك عطيتيه. هذا هو المشكل. المشكل ماشي في اللي كياخذ النوار، هو ماشي اللي هو في وضعية خايبة، اللي كيعطيه هو اللي كيحتاس واحد الموقف اللي هو يعني كيحتاس واحد الموقف اللي لا يحسدوا عليه الا وقع شي مشكل. حيت الا وقعت العمليه تما
1: راه ما كاين شي مشكل. هنا فين غادي يبان الاشكالات ديال النوار؟ ملي غادي نتكلموا على المشاكل المتعلقه بالنوار ونعطيو امثله. مثلا جوج ديال الاطراف عملوا اتفاق ديال الوعد بالبيع، خاصه ان المساله ديال النوار تطرح في مساله عقد الوعد بالبيع.
0: غالبا يعني ان الناس اللي كيكونوا كيتعاملوا بالنوار
1: في عقد ديال الوعد بالبيع اللي كيتم التعامل به. الاشكالات اللي كتطرح وربما على انه ان الان ملفات في المحاكم اللي كتروج نظرا للتعامل بالنوار، وكانت يعني والدوله كتعمل جاهده من اجل محاربه الظاهره اللي هي ظاهره سلبيه، وايضا المهنيين والاعلام من خلال برامج القانون والناس كنوعيوا أو لكن ساهموا في إطار التوعية القانونية من أجل عدم الإنسان باش ما يتعاملش بالتعامل أو ما يسمى عليه بالنوار. نعم. إذن الأستاذ منتصر، جوج ديال الأطراف اتفقوا بياش غادي يبيعوا وتشراوا. نعم. طرف غادي يبيع وطرف غادي يشري. نعم. كيعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، كيقولوا داك الطرف الأول تعطيني واحد المبلغ ديال النوار ما نكتبوش في العقد وما نقولوش قدام الموثق وما نتكلموش قدام الموثق، تعطيه لي بيني وبينك. نعم. تخيل معايا أنت عطيتي هذا المبلغ وربما بعد النوبات كيكون مبلغ مهم جدا. نعم. عطيتي المبلغ اللي ربما تعبتي عليه باش تجمعوا، وقع ما وقع داك السيد اللي عطيتيه النوار مات توفى انت. نعم. اصبحت نعم. يعني اصبحت امام اشكال حقيقي،
0: ما كتبتيش شي وثيقه. نعم. لا هو دابا الغريب بعض الحالات ملي كتلقى المشتري هو كيقلب على النوار.
1: أجي.
0: يعني مساله غريبه ربما كتلقى هو كيقول لك راه سميتو. يعني مساله صراحه صعيب انك تفهمها.
1: ربما كتلقى بعض البائع. نعم اسمح لي الاستاذ منتصر، ملي جبتي هذه المساله هذه كنتكلم هنا على الجهل بالقانون. علاش الاستاذ منتصر اسمح لي باش نوضح
0: القانون؟ دابا هو كيفكر انه هو يقتصد على المصاريف.
1: تمام. هنا
0: فين بغيت ان ربما غنربح واحد النسبه من المصاريف.
1: وهنا فين بغيت نوقف هذه النقطه المهمه جدا. علاش؟ لانه الانسان ما كيمشيش عند الجهات المختصه كيكون هي جالس مقهى مثلا كيتكلم مع الاصدقاء ديالو كيقول له تخلص تسجيل والتحفيظ. ملي كنتكلم بها كنقصطوها حديد المقاهي، ما كيمشيوش عند
0: حديد ديال المقاهي
1: كيقول له تخلص مثلا 10 مليون ولا 20 مليون اداره التسجيل والضرائب
0: شي حاجه النوار
1: وعطيش ونقص عليك. ولكن كاين اشكالات
0: كتقدر يوقع عليه. نعم نعم.
1: انا فين قلت لك انه المساله يعني نتيجه الجهل بالقانون، لانه الانسان كون كان ضابط القانون ومشى عند الناس المختصين غادي يفهم شنو هي الانعكاسات السلبيه المتعلقة بالتعامل بالنوار. كيف ما قلنا هذه حالة بسيطة جدا. السيد عطى النوار داك السيد الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى.
0: لا يقدر كاع يكون عنده سوء نية.
1: نعم.
0: مثلا كما قلنا أغلبية اللي كيطلبوا النوار كيطلبوا في الوعد بالبيع، وانت داك الوعد بالبيع كنا قلنا راه واحد خصك واحد المدة شهرين ثلاث شهور اربع شهور باش تمر البيع النهائي. على اساس خصك يخرج شي قرض بنكي ولا سميتو، ولا داك القرض البنكي ما خرج لكش.
1: تمام. احنا كنتكلموا على الاشكاليات من ضمنها ما خرج لكش القرض البنكي
0: ولا فتي داك المده.
1: نعم.
0: الا فتي داك المده مثلا هو دار معك شهرين ولا دار معك 45 يوم، هذاك اللي كتلقى كيطلب النوار كتلقى شويه على بال كيف كندير معك النوار، ندير معك 30 يوم ولا ندير معك 45 يوم. 45 يوم ما كفاتكش باش يخرج القرض البنكي، يقدر هو كان عنده نيه خايبه اي ديك الساعات يمشي يطلب الفسخ.
1: نعم.
0: يطلب منك الفخص ما تبغيش تفسخ، ما يمشي للمحكمة يقول السيد دازت مع شارونس، راه شارونس داز وباقي ما جابش ليا سميتو، ما جاش يسمع معايا العملية بغيت تفسخ، وغيفسخ لأنه أنت ما عندكش شي وثيقة اللي كتثبت أنك عطيتي النوار.
1: نعم.
0: هادو كنضرب حالة استثنائية، ما كنكذبوش على الله، ماشي كاع الناس يعني بالنية السيدة.
1: ولكن التوجه ديالنا هو أنه نبينوا الإشكالات والسلبيات ديال التعامل ديال النوار. من بين الحالات كيف ما قلنا الأستاذ منتصر أنت بديتي كتكلم عليها. عندنا أنه هناك من يتعامل بحسن النية.
0: نعم.
1: وهناك من يتعامل هما الأغلبية، وهاد الناس اللي كيتعاملوا بحسن النية عطينا هاد الحالات. مثلا إنسان هو تعامل معك بحسن النية وبغاه يخفف عليه، عند النية ديالو كيف كنخفف عليه الضريبة إلى غير ذلك، ما عارفش انه غتجي المراجعه. وتكلمنا على هذه الاشكالات اللي ربما انه يجي من بعد، كيقول لك اودي انا تخفف عليا الضريبه تخفف عليا المراجعه، وكيقنع الطرف الاخر كيقول له انت تخلص واحد المبلغ قليل في التسجيل في التحفيظ انت غادي تخفف عليك. السيد عطاه النوار في الوعد بالبيع، لغت ليه جات الحاله ديال الوفاه. وكيف ما قلت هذه الحاله ديال الوفاه ولا الوراثه بغاو يكملوا معاك شكل ولكن ولا كان عنده قصيرين كيفما قلت اشكالات قانونيه انت امام اشكال قانوني اخر ربما يكون ما كنتش عاطي النوار صافي كتخلع عليك العمليه
0: تعمل الفصل تكون فضائيه مريحه مع راسك الا كملت العمليه مرحبا ما كملش العمليه كتشوف تقلب بلاصه واحده اخرى
1: تمام هذا اشكال
0: انت كتعطي فلوس صح كتولي في مشكل وبعض المرات غير حسن النيه يقدر يكون السيد عنده حسن النيه ولكن هو فاهم ديالو الامور ماشي بحال الفهم ديالك انت ديال الامور تيقول سيدنا السيد هذا اكيد الناس كتقال عنده العقليه ديالو
1: نعم
0: ماشي بحال زعما كيف مل كيشوف ديما من المنطلق ديالو هو
1: نعم.
0: هو كتبان ليه المصلحه ديالو هي الاولى ما كيشوفش المصلحه ديال الاخر سيدي انا السيد انا درت معاه وانا تعطل عليا شهرين سيدي راه السيد راه مشى للبنكه ودار مجهود صبر معاه واحد شويه لا تعطل
1: نعم
0: درت ليه فلوس لا ما درت ليهش
1: فلوس ما درتش فلوس نعم
0: كاينين هاد الحالات راه واخا كاينين
1: ولا وكان عايش شوف ناس كيعانوا منها الاستاذ منتصر شوف
0: ما تحشرش داك الموقف
1: انا نعطيك مثال حي انا احد الاصدقاء كان عمل واحد العمليه ديال الوعد بالبيع وكنعطيو هاد الامثله باش كنوضحوا المعنى
0: نعم.
1: اولا يعني كيبان لينا الاشكالات الحقيقيه والانعكاسات السلبيه والعواقب ديال التعامل بالنهار احد المنعشين العقاريين صديق ديالي مشى شرا عمل واحد الوعد بالبيع يعني مازال ما شاش عمل واحد الوعد بالبيع على واحد البقعه ارضيه باش غادي يبني بها وكان واحد المبلغ مهم جدا ونهارا كيف ما كنقولوا تكلمنا على مساله الهمزه الى غير ذلك لان هي اللي كتخلي الانسان يوقع في هاد الاشكالات يغامر المبلغ اللي هو كبير اللي هو تقريبا على ما اظن شي 7 مليون ديال الدرهم يعني 700 مليون سنتيم ديال النوار على اساس الطرف الاول عنده نيه حسنه انه يتمم معاه البيع هو عوال انه غادي يبيع واحد البروجي اللي كان بانيه وغادي يبيع باش يمول داك العقار ديالو داك البروجي ما تباع ليهش واحد العمارات ما تباعوليهش ما لقاش السيوله الماليه باش يكمل داك العمليه ديال البيع النهائي الطرف الثاني صبر عليه باش نكونوا واضحين الطرف الثاني صبر وعمل تمديد معاه المره الاولى والمره الثانيه لكن السيد كان في حاله اسره ما قدش يكمل السيد منين تعطل عليه مشى عمل الدعوه ديال الفسخ ديال الوعد بالبيع السيد ما قدش يثبت على انه عطى المبلغ ديال النوار مبلغ مهم ها كنتكلموا على 700 مليون يعني اشكالات كبيره جدا هذه من بين الاشكالات وحنا عطينا مثال حي ايضا الاستاذ المنتصر تكلموا على اشكالات اخرى مثلا الحجز بغيتك تكلم لي عليها مثلا الحجز والتقييد الاحتياطي اللي ممكن يوقع للعقار
0: نعم عطيتني واحد إشارة مهمة أستاذ هشام أنا قلتي أنه كان أول يبيع واحد المشروع باش يمول هذا المشروع هذه مسألة كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس وأنه كيلتزم بواحد الالتزام كيبقى بني الالتزام ديال الالتزام آخر
1: نعم
0: ما تبقاش هذا القديم ما ننصحوش الناس أنهم يديروه نعطيكي مثلا المثال البسيط كتلقى مثلا واحد يشري واحد العقار غادي يسمح لي هذا قوس مفتوح
1: نعم بالعكس هذا هو يعني الهدف ديالنا دائما هو الإسهام في التوعية القانونية
0: كيكون غادي يشري واحد الدار وكتلقى كاري دار له أخرى كيقول داك الدار اللي كاري عنده أنا الشهر الجاي غادي نخوي لك الدار وباني على أساس أنه راه العملية غتكون وجدت لا ما عمرك ما تبني على هذيك العملية حتى تتم
1: نعم
0: ولا كتبقى مثلا وعد باش يبيع لواحد السيد وغيخدم عنده شي فلوس من بعد اسمه العمليه كيمشي كيلتزم كيقول الاخر كيمشيش لبلاصه واحده اخرى
1: نعم
0: وانت باقي العمليه الاولى باقي ما
1: تمتش
0: وربما كتعطي شي كيعطي شي شيكان ولا شي حاجه
1: نعم
0: وباني لان ديك العمليه الاولى تكمل
1: وما كتمش نعم
0: باش الناس خصهم يبقاو هاد المساله يبقاو يردوا معها البال ما تبنيش التزام على التزام اخر
1: حتى يتحقق
0: داك الاول عاد ديك الساعة تخد
1: التزام ديالك
0: بالنسبة للنوار كما قلتي كيترتعوا لي بزاف ديال المسائل لأن كما قلتي هو كاين وفاة ربما حجز ربما تقيد احتياطي ربما بزاف ديال المسائل وعاد كيعرض الفلوس ديال داك اللي عطاهم كيتعرضوا للضياع كاين المراجعة الضريبية لأنه ما كنقولوا النوار يعني راك الثمن اللي صرحتي به راه ما كيوافقش القيمه الحقيقيه راه هذه بديهيه
1: نعم
0: الاداره ديال الضرائب راه عموما كتلقى عندها القيمه الحقيقيه ديال العقارات مثلا قلتي عطي 700 مليون ديال النوار على هذه المساله ديال تغفل اداره الضرائب ما تدخلش عليها دونك راه مباشره عرف راسك انها تجيك المراجعه الضريبيه
1: نعم
0: كاين بزاف ديال المسائل حاجه واحده اخرى هي بالغه الاهميه هي انه انا سيدي عطيتي النوار والحمد لله جاب الله تيسير ودات كلشي على ما يرام وتملكتي داك العقار ودات واحد المده وبغيتي تبيع طبعا مي كتبيع الا ما كنتيش معفي كتخلص ضريبه الارباح العقاريه الضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه علاش كتحسب على الهامش ديال الربح شحال ربحتي كل ما ربحتي بزاف كل ما كتخلص اكثر انت عطيتي النوار يعني كتحس بحال راك شريتي واحد الثمن قل من الثمن ديال السوق. ملي كتجي تبيع وكتبيع وهداك السي اللي يشري من عندك كيصرح معك الثمن الحقيقي باش سميت، فكيولي عندك واحد لامارش دو مينيفيس كبير يعني واحد الهامش ربح كبير كتخلص، واخا راه ما كاينش في الحقيقه راه ما كاينش لانك تعطيتي النوار.
1: نعم
0: ولكن في الورق راه كاين، انت شريتي مثلا ب 40 واخا انت راك شريتي ب 60 شريتي ب 40 وبعتي ب 100.
1: نعم وشنو رايك استاذ المنتصر العالمي هذه النقطه المتعلقه يعني بالمراجعه التغريبيه واللي كتكون مبنيه اساسا على التعامل بالنوار، وحنا كنتحدثوا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار، نخليوها الحلقه المقبله بحول الله تعالى.
0: مرحبا
1: شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات نيرت حول هذا الموضوع، واذكر انكم استاذ موثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا.
0: مرحبا استاذ هشام،
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشات انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
2: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إن ما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن، تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن، فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
1: بين الأدب والفن ووضع المرأة تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات، موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
5: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
6: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
4: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
6: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
4: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج النصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريتا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريتا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع برادي نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر 4 هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البس سنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وثروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ربحنا بجوج الزاغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين، وإن شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
3: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
4: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج، بالأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
5: تفرنا في الماتش أخي، مستوى زوين تبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، فهمتي المستوى تيبان إن شاء الله غادي في التطور.
6: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراة رائعة جدا صراحة اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الأداء جيد صراحة وماتش زوين ممتع صراحة.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز،

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: ربحنا بجوج الزيغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين، وإن شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
3: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
4: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج، بالأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
5: تفرنا في الماتش أخي، مستوى زوين تبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، فهمتي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في التطور.
6: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراه رائعه جدا صراحه، اللي ربحنا بجوج لزيرو، اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.
0: انغمسني الكرة، انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريتش ميرتز أن الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع الثالث والعشرين شتنبر، أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
10: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
9: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
11: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بيسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
12: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. حرف المغرب،
13: موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ما براديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
14: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
15: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
14: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
4: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
3: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
5: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
6: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل الدول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
3: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدس الأمة. وعبر جلالته عن بليغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الخليج العربي الشقيقة هو انتصار الحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: الصحفي حميد برادة ليلة

0: لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزانكوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: نيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية.

0: الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة، التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
3: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
2: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
4: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
5: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاشتراكية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية 2 مقعدان، حزب الإنصاف 2 مقعدان، حزب الديمقراطيين الجدد 1 مقعد، وحزب الوحدة والديمقراطية 1 مقعد.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: ربحنا بجوج الزيغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين، وإن شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
9: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
10: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج، في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
11: تفرجنا في الماتش أخي، مستوى زوين وتبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، نمشي المستوى تيبان إن شاء الله غادي في التطور.
12: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كان مباراة رائعة جدا صراحة، اللي ربحنا بجوج لزيرو، اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الأداء جيد صراحة وماتش زوين ممتع صراحة.
13: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز،

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، من خلال اقتراع 23 شتنبر أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة. تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وثروة فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية. روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سلسلة إمداد معززة. الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية. موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
3: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
4: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
2: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
4: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
2: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب. موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور. ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: عاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك العاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك: وإذ نتقسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
6: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
7: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
6: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة. إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش سيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي اللي كيحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل وسط أجواء نابضة بالحياة. ولعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارب في مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح اللي كتجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشات انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
4: Je suis ravie d'être ici à Tanger. كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن. تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة. فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن. فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
3: بين الأدب والفن ووضع المرأة تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصيات من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
6: على مدى ثلاثة أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
7: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
6: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ خمسة أحزاب على الأقل.
8: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
9: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة إفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
6: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين مع براديو
5: إفريقيا. هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارت راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
10: الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
12: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
13: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
14: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة الثانوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
2: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
1: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
3: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
4: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة إفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
1: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
7: تحديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
8: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
6: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
8: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
6: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج النصر بوريطة أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريطة أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بث يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى، وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع، دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. ذكر السيد بوريطا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريطا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
9: أول إذاعة إخبارية 100%
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدس الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت المدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها
11: حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.

0: ورياضة ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: ربحنا بجوج لزيرو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين، وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
3: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
4: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج، بالأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
5: تفرنا في الماتش أخي مستوى زوين تبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، فهمتي المستوى تيبان إن شاء الله غادي في التطور.
6: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراة رائعة جدا صراحة اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الأداء جيد صراحة وماتش زوين ممتع صراحة.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز،

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب البلد الذي يتجدد

0: في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر: أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
2: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: نيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بالسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب. انغمس نيم كره انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت جوسكزين انغمسن ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشة انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
3: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن. تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة. فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن. فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
2: بين الأدب والفن ووضع المرأة، تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
5: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
4: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
6: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
7: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
8: بث المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: في الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
0: مابرادو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك وإذ نتقسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
11: ومن على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف 3 المعتمدة في المسابقة.
12: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى في لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
11: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
13: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
14: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
11: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
8: المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على مغرازلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
17: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
16: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: ربحنا بجوج الزاغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
19: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كورة.
20: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
21: تفرنا في الماتش أخي مستوى زوين وتبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، فهمتي المستوى تيبان إن شاء الله غادي في التطور.
22: حنا فرحانين اليوم حتىش ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراة رائعة جدا صراحة اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الأداء جيد صراحة وماتش زوين ممتع صراحة.
23: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ما براديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ما براديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشات انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
3: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن، تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن، فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
2: بين الأدب والفن ووضع المرأة تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصيات من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، من خلال اقتراع 23 شتنبر أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
6: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
7: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
5: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
7: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
5: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيعي المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريطة أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بث يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريطة أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريطة أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي: إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بالسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وثروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدة

0: من أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
3: الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزانكوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
4: صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم مكة المكرمة

0: الإسلام والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
4: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
3: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
5: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
6: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل الدول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
3: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمسن ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
9: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
8: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
10: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
11: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: في نيويورك أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا، وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر. ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
15: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
14: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: ربحنا بجوج الزيغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
1: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
2: سعيدة جدا طبعت الحال بالنتائج في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعت الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
3: تفرجنا في الماتش أخي مستوى زوين وتبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، نمشي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في تطور.
4: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراه رائعه جدا صراحه اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشة انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
4: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن. تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة. فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن. فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
3: بين الأدب والفن ووضع المرأة، تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، من خلال اقتراع 23 شتنبر أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة المغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات، موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
7: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
8: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
6: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
8: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
6: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريتا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريتا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة، كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بالسلة العريقة. تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وثروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
5: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
6: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنظن لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول؟
7: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا، وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة، كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارك
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
10: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
11: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
9: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
10: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
9: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
10: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بث يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة، وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريطة أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية.

0: بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريطا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
4: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
3: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
5: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
6: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة إفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
3: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحة.

0: فضيحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماس راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشة انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
3: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن، تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن، فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
2: بين الأدب والفن ووضع المرأة تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
4: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routouazil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو 2-1. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ربحنا بجوج لزيرو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا منسجمين، وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
9: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كورة.
10: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج، في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
11: تفرنا في الماتش أخي، مستوى زوين تبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، فهمتي المستوى تيبان إن شاء الله غادي في التطور.
12: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراة رائعة جدا صراحة اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الأداء جيد صراحة وماتش زوين ممتع صراحة.
13: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.

نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتك

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر: أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
3: أفاد له لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100%
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبينا الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
6: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
5: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
7: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
8: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلا الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و 2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية ديزم.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: Barb, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. ماب راديو،
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز العناوين. برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائه. وضمن النشرة أيضا نتائج مباريات اليوم من الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. جلالة الملك أكد في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. في جديد ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو اليوم تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائه. وزيرة خارجية غينيا بيساو ذكرت في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلادها كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالداخل سنة 2020. في أبوظبي، قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف دورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي، دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه تفاصيل.
5: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالميين لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
4: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال قبل مدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا، وقسم غسيل الكلى للأطفال، وتسليم الحقائب المدرسية، والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤولي قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
6: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
7: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
8: هذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
4: هذا وأقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعية الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاقي الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحريرية الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدات العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة، بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30-2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين الاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011، وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة، وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل، بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
4: ورياضيا، وقع نادي المكنسي على بداية قوية في البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم بعد أن حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديد ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الدورة الأولى. وضمن الدورة نفسها تغلب اتحاد تورقة على ضيفه الفتح الرياضي ب2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب المدينة بالرباط. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: في الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشة انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
10: كان للعديم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة، إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن، تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة، بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن، فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
9: بين الأدب والفن ووضع المرأة، تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغميسن، غماب راديو. غماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. غماب راديو.
11: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع برادو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
13: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
12: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروية.
0: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. مابراديو،
3: نشرة الأخبار على مابراديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. في ميلاد في الصحراء المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي. وزير الخارجية ناصر بوريتا يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. وخلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي، انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية. البداية من نيويورك، نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. تفاصيل أوفى، معك أميمة بوشعنين.
14: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
4: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأكد أوضح السيد بوريتا في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة

0: نيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المنعقد حول موضوع خطة عمل استراتيجية لبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، ذكر السيد بوريتا بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 2024 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 77 والصين المنعقد برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد فمثالي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكامة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا سلسلة من المباحثات مع عدد من أدرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدارس سبل الارتقاء بها إلى أفاق أرحب. ومع افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بأبوظبي، تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
1: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس. ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
0: وفي الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون على الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالصحة.

0: السرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى الأوغوستا فيكتوريا المطلع في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإسرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قباجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
1: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
2: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
3: هذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
0: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027 و2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
4: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة.
0: وفي الورقة الرياضية لليوم انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بقصر المؤتمرات بمدينة سمرقند بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. وقد خاضت السيدة بشرى القادري الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية لرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. ويشكل تبوؤ بشرى القادري لهذا المنصب الدولي الرفيع محطة بارزة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءة المغربية داخل أروقة الاتحاد الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.
5: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة، كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويصلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عربعيس قوسا أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تدريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانا مورتين من ذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك التحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حان نيخ يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال ان باباس نحنجا يمزيدي وين رخون عز من تيوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيش إذا مخنبع والتشي عاود المستلزمات انضغوري حما أتعاون شوي تيواشونين نحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتين سجريت ذي وصل مدام الزوارو ما لا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
7: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
9: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
11: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى في لرعاية كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
10: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
12: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا ومن طرف العلماء ومن طرف القراء وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
13: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
10: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: ماب راديو
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
14: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة، إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش زيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توب كابي اللي كيحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل وسط أجواء نابضة بالحياة. والعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارب في مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح اللي كتجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية. كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على مابراد. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
15: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
6: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
16: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بيسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
17: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة
18: تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
19: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: ربحنا بجوج الزيغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
1: ماتش كان زوين عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دور كرة.
2: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج بالأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
3: تفرجنا في الماتش أخي مستوى زوين تبارك الله اللعابة قدموا اللي عليهم فهمتي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في تطور.
4: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون كان مباراه رائعه جدا صراحه اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: تم سكرت تنامورت نتسوريفتين وتم زوارو تيزم من تزانين غدين من تم زوارو إلا داركو أزاني الطاف نقوز نير تسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لي كلو يستوه من غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين من تم زوارو توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هنير خا يكسول فابورا المغرب كلو تما واسو السقنية نامور تين من تم زوارو تتون ندي مشترك ننس أرا كان تأتين من تم زوارو تي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيازن نيغ تزول توسلم دم زوارو إلا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نغد حتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نور زنتي فلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسي وين ولمود أفاد دات السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجدي ويكادا سيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق انت غصاد هن ردا كرزمنت فلوين يمس

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
1: صحتي.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر: أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
4: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
5: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
3: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
5: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
3: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100%
6: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا وضح في تصريح للصحافة على هامش هامش هذه الدورة للجمعية راما أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بث يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع، دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريطة أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقاته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة التراب المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريطان جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: في نيويورك أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة الطريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن جماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
2: بث المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير المزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: جولة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. في ملف الصحراء المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤولية الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمية برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعي للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمة

0: وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخلة سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة أليسينا في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل دغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد دغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار البعض البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عزدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادياس كيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
2: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
3: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها، كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لحزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في

0: في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
5: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
6: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
4: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
6: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
4: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تلزمم نتزاني نغتين من تمزواروت إلا داركو وزاني الطافن قوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لكل يستوهم ما نغدو درتنسي زغ قوزي سقواسن تين من تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس تغرين كريقات تزانا أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسوس سقميانا مورت تين من تمزواروت تسنون دي مشترك ننس أركان تأتين من تمزواروت كي تزانين غدرار ولا غزغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يك يزن نيغ تزول توسلم دمزوارو اللي لنغ تمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غي تزمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريقي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسيوين والمود أفادة السيفسيس فتوجيوين تزانين هن دور تجتيوي كدس ينف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هن مالا ذكر زمنت في الوين نيمان.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. في ملف الصحراء المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعية الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بلجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1,800,000,000 مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحرائية المغربية جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعي للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزير:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخلة سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنياً، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة اليسين في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزاً لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد السفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل دغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد دغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات والمغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبد بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم المسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
5: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ربحنا بجوج لزيرو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
1: ماتش كان زوين عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
2: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
3: تفرجنا في الماتش أخي مستوى زوين تبارك الله اللعابة قدموا اللي عليهم فهمتي المستوى تيبان إن شاء الله غادي في التطور.
4: حنا فرحانين اليوم حتىش ربح المغرب ضد الكابون كان مباراة رائعة جدا صراحة اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي وكان الأداء جيد صراحة وماتش زوين ممتع صراحة.
5: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل إنغمي سن ماب راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بلقنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول ديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبة دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمية برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحرائية المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزير:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين لتصوير ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش كنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها، كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبد بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
1: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: بث المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشات انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
6: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن، تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن، فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
5: بين الأدب والفن ووضع المرأة، تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصيات من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: صحتك.

نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤولية وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم

0: الانتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل دغوغي أن الأمن الغذائي يشكل أفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد دغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات، ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
1: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش نخدموا هي الاولى.
2: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لحزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبد بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف في

ظل الدفاع الحسني الجديدي بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: أكدت
1: الجهات
2: أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر: أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن مصالحهم العليا ودفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتبع جلالة الملك وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإن نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحات البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهلي السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. في ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعية الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤولية الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخلة سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنياً، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة اليسين في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزاً لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل دغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد دغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على هامشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
7: الجهات المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر 4.5 هكتارات، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعية الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول ديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمية برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعي للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح إن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين لتصوير ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب، ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات، ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش كنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي موجود أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيصية التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج النصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بث يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريطا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريطا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
4: ماب راديو. ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
5: من اجل كوكب اخضر ومن اجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.

0: عشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بلقنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين. مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤولية وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف تعرف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربي، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزير:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص

0: لتكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عزدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
1: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش كنخدموا هي الاولى.
2: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: دوليا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة

0: حلقة مخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
1: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، ونحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
0: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
2: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بيسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
3: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلاً على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
0: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحة.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
3: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزمم نشيران قسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوه ماني ثو درتنس أسلم هذا مزوارو زير بعاني سقاسن أسلم هذا مزوارو أثوري هذه يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات الدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغد تزول تانو السلمة دمزوارو أني لانك تمنط أنك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمامي شيريق العالة المدنية نغد الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردت نامور تنباب نوربع تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مكرسة أرثكايا وتغاوسي وينو المودة أحماكة تسفسيسي خيطان خثوجي وين أدور تجد مميكة أدا سيونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أداش النرز من تفلويني مال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. في ملف الصحراء المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول وديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحرائية المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزير:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة اليسين في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين لتصوير ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش كنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخصبة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أدحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغربها.
5: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهلي السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤولية وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعي للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصوير ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات والمغرب، ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات، ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي موريد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لحزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبد بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد، جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في الثامن من يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 من يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: التكون الصناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
7: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة الهدم الدراسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
8: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي وجميع المفاهيم اللي كتعلق بالذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
2: وتندرج هذه الفعاليات الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. في ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعية الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بلقنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول ديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمية برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحرائية المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعي للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين لتصوير ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة

0: خلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادياس كيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
1: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
2: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على هامشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: المملكة المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها معنا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغيله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة

0: ألمانيا بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على مافراد.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
3: مراكش للفيلم القصير يرفع ستارة عن دورته السادسة بالمدينة الحمراء. هذا الحدث السينمائي يتوخى جعل الفيلم القصير أداة حقيقية للقاء وتطوير المهني والدبلوماسية الثقافية من خلال جمع أفلام وسينمائيين ومهنيين ينتمون إلى آفاق جغرافية متعددة. وتحل مالطا ضيفة شرف على هذه الدورة، مما يفتح حوارا سينمائيا وثقافيا جديدا بين المغرب والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
4: هذه الدورة السادسة يجد متميزة نظرا للأفلام اللي ديجا عندنا في المسابقة والأفلام اللي الصبيب ديال الأفلام اللي توصلنا به في فاش درنا لابيل لا كانديداتور اللي كان أكثر من 400 فيلم. الحمد لله عندنا أفلام من جميع أنحاء العالم اللي توصلنا بهم، وفي هاد لا سيليكسيون اوفيسيال عندنا يعني أفلام وصلنا يعني حتى لأستراليا وصلنا حتى لشين.
5: أنا سعيد بهذا المهرجان لأنه ماشي مهرجان يعرض فقط في أسبوع، ولكن لأنه كيفتح الباب أمام مجموعة ديال الخريجين ومجموعة ديال المخرجين والمبدعين، ماشي فقط أنهم ياخذوا جوائز أو يحصلوا عليها، ولكن أنه يوريهم الطريق ويفتح لهم طريق، وهذا هو الجوهر ديال هذا المهرجان.
3: ومن خلال مسابقتين وطنية ودولية ولجنتي تحكيم إلى جانب برامج مهنية جديدة، يعزز المهرجان موقعه كمنصة تصل المغرب بالسينما الإفريقية والدولية. تكمن أهمية المهرجانات في إقامة جسور بين سينمائيين ومهنيي القطاع والجمهور. الفيلم القصير يشكل فضاء متميزا لبروز حساسية جديدة وأشكال جديدة في السرد. مشاركة في هذه الدورة تمثل فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وتبادل الآراء. وهكذا تتحول مراكش من 25 إلى 30 من شتنبر الجاري إلى فضاء تعرض فيه الأفلام وتتطور فيه المشاريع ويلتقي فيه المهنيون وتنطلق فيه إمكانات جديدة للتعاون.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب.
6: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول وديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمية برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزير:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة اليسين في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخصبة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: افتتح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية حول موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، شواهد على حضور وذاكرة ممتدة. وبهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحث يباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين، وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها، وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار، وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية، وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركز الثقافي المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
6: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجوا بيناتهم يعني أفكار، و رغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقيه، كل واحد كيلعب ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربيه وعربيه، فكانت واحد كان واحد الفيوزيون زوين.
2: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين اوروبيين ومغاربه على خشبه مسرح واحده، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيات الموسيقيه. هذا اللقاء يشكل فرصه لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركه تجربته وتاثيراته ومقاربته الموسيقيه. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
5: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول موضوع عقد الوعد بالبيع، خاصة عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا للاستضافة.
0: إذن أستاذي الفاضل، في الحلقة الماضية أو في الحلقتين الماضيتين تكلمنا على مسألة التطبيق، قلنا على أنه التطبيق من الأفضل أنه يودع داخل محاسبة الموثق من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات.
1: نعم.
0: ومادام تكلمنا على التطبيق لابد نتكلم أيضا على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة على المحاربة ديالها، يعني ما يصطلع عليها باسم النوار.
1: نعم.
0: يعني واسمه دال عليه الأسواد اللي كاين كيسميه تحت الطبلة إلى غير ذلك. إذن في هذه الحلقة الأستاذ منتصر العالمي بغينا نتكلموا على الإشكالات والسلبيات المتعلقة بالنوار.
1: هو دابا النوار هو كما قلتي واحد الطائرة سلبية، ولكن كاين شي مناطق اللي هو صراحة بدا كيقل التعامل بها. بحال دابا أنا موثق سلا، كنشوف العملية العقارية اللي كتمر في المنطقة ديال الناس لا رباط إلى آخره، نقص بزاف اللجوء ديال النوار. وخا يقدروا في شي حاجة حنا ما كنوصلناش خبر، لأنه جميع الأحوال ملي كيكون النوار كيحاولوا ما يهضروش قدام النوطير، ولكن كتبان واش باقيين كيتعاملوا. حتى المنعش العقاري، أغلبية ديال المنعش العقاري مابقاوش كيتعاملوا بالنوار. هذه صراحة هذه مسألة إيجابية، كنهضروا على الجهة ديال الرباط سالا، أما الجهات الأخرى الله أعلم. بالنسبة للنوار أنت كما قلتي تحت الطبلة، يعني شي حاجة اللي ما كتخليش الأطراس، ما كتخليش الحجة.
0: نعم.
1: ما كتخليش إلى وقع لك شي مشكل باش تثبت أنك عطيتيه. هذا هو المشكل. المشكل ماشي في اللي كياخذ النوار، هو ماشي اللي هو في وضعية خيبة، اللي كيعطيه.
0: نعم.
1: هو اللي كيحتاط واحد الموقف اللي هو يعني كيحتاط واحد الموقف اللي لا يحسدوا عليه.
0: نعم. موقف
1: إلى وقع شي مشكل. نعم. حيت لو وقعت العملية تما
0: هنا فين غادي يبان لينا، هنا فين غادي يبان الإشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: من غادي نتكلموا على المشاكل.
1: نعم.
0: المتعلقة بالنوار ونعطيو أمثلة.
1: نعم.
0: مثلا جوج ديال الأطراف.
1: نعم.
0: عملوا اتفاق ديال الوعد بالبيع، خاصة أن المسألة ديال النوار تطرح في مسألة عقد الوعد بالبيع.
1: غالبا يعني أن الناس اللي كيكونوا كيتعاملوا بالنوار
0: في عقد ديال الوعد بالبيع اللي كيتم التعامل به.
1: نعم. نعم.
0: الإشكالات اللي كتطرح، وربما على أنه عندنا الآن ملفات في المحاكم اللي كتروج نظرا للتعامل بالنوار، وكانت يعني والدولة كتعمل جاهدة من أجل محاربة الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية. وأيضا المهنيين والإعلام من خلال برنامج القانون والناس كنوعيو أو لكن ساهموا في إطار التوعية القانونية من أجل عدم الإنسان باش ما يتعاملش بالتعامل أو ما يسمى عليه بالنوار.
1: نعم.
0: إذن الأستاذ منتصر، جوج ديال الأطراف اتفقوا بياش غادي يبيعوا وتشراوا.
1: نعم.
0: طرف غادي يبيع وطرف غادي يشري.
1: نعم.
0: كيعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، كيقولوا داك الطرف الاول تعطيني واحد المبلغ ديال النوار، ما نكتبوش في العقد وما نقولوش قدام الموثق وما نتكلموش قدام الموثق، تعطيه لي بيني وبينك.
1: نعم.
0: تخيل معايا انت عطيتي هذا المبلغ، وربما بعد النوبات كيكون مبلغ مهم جدا.
1: نعم.
0: عطيتي المبلغ اللي ربما تعبتي عليه بياش تجمعوا، وقع ما وقع داك السيد اللي عطيتيه النوار مات توفى، انت اصبحت يعني اصبحت امام اشكال حقيقي،
1: ما كتبتيش شي وثيقه.
0: نعم.
1: لا هو دابا الغريب بعض الحالات ما كتلقى المشتري هو كيقلب على النوار.
0: أجي.
1: يعني مساله غريبه، ربما كتلقى هو كيقول لك راه سميتو، يعني مساله صراحه صعيب انك تفهمها.
0: نعم. اسمح لي الاستاذ منتصر، ملي جبتي هذه المساله هذه كنتكلم هنا على الجهل بالقانون. علاش الاستاذ منتصر؟ اسمح لي باش نوضح
1: القانون. دابا هو كيفكر انه هو يقتصد على المصاريف.
0: تمام. هنا فين بغيت
1: ان ربما غنربح واحد النسبه من المصاريف،
0: وهنا فين بغيت نوقف هذه النقطه المهمه جدا. علاش؟ لانه الانسان ما كيمشيش عند الجهات المختصه، كيكون هي جالس مقهى مثلا كيتكلم مع الاصدقاء ديالو، كيقول له تخلص تسجيل والتحفيظ. ملي كنتكلم بها كنقصطوها حديد المقاهي،
1: قلتيها
0: ما كيمشيوش
1: عند حديد ديال المقاهي،
0: كيقول له تخلص مثلا 10 مليون ولا 20 مليون اداره التسجيل والضرائب،
1: غير شي حاجه النوار
0: ونقص عليك. ونقص عليك. ولكن كاين حتى شي
1: حاجه اللي يوقع عليه. نعم.
0: انا فين قلت لك انه المساله يعني نتيجه الجهل بالقانون، لانه الانسان كون كان ضابط القانون ومشى عند الناس المختصين غادي يفهم شنو هي الانعكاسات السلبيه المتعلقة. نعم. بالتعامل بالنوار كيف ما قلنا، هذه حالة بسيطة جدا.
1: نعم. نعم.
0: السيد أعطى النوار، داك السيد الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى،
1: لا يخلق يكون عنده سوء نية.
0: نعم.
1: أنه مثلا كما قلنا أغلبية اللي كيطلبوا النوار كيطلبوا في الوعد بالبيع. وانت داك الوعد بك كنا قلنا راه واحد خصك واحد المده شهرين 3 شهور 4 شهور باش تمر البيع النهائي على اساس خصك يخرجك شي قرض بنكي ولا سميتو ولا داك القرض البنكي ما خرجلكش.
0: تمام احنا كنتكلموا على الاشكال من ضمنها ما خرجلكش القرض البنكي
1: ولا فتي داك المده.
0: نعم
1: إلا فتي داك المده مثلا هو دار معك شهرين ولا دار معك 45 يوم هذاك اللي كتلقى كيطلب النوار كتلقى شويه على بال كيكون سي ندير معك النوار ندير معك 30 يوم ولا ندير معك 45 يوم 45 يوم ما كفاتكش باش يخرج القرض البنكي يقدر هو لا كان عنده نيه خايبه اي ديك الساعه يمشي يطلب الفسخ.
0: نعم
1: يطلب منك الفسخ ما بغاش يفسخ ما يمشي للمحكمه يقول السيد دات مع شارونس راه شارونس داز وباقي ما جابش ليا سميتو ما جاش يسمع معايا العمليه بغيت نفسخ وغادي يفسخ لانه انت ما عندكش شي وثيقه اللي كتثبت انك عطيتي النوار.
0: نعم
1: هادو كنضربو حاله استثنائيه ما كذبوش الله ماشي كاع الناس يعني بالنيه السيئه
0: بحال هكا ديالنا هو اننا كنبينوا الاشكالات والسلبيات ديال التعامل ديال النوار من الحالات كيف ما قلنا الاستاذ المنتصر انت بديتي كتكلم عليها. عندنا انه هناك من يتعامل بحسن النيه وهناك من يتعامل الاغلبيه وهاد الناس اللي كيتعاملوا بحسن النيه عطينا هاد الحالات مثلا انسان هو تعامل معك بحسن النيه وبغى يخفف عليه عند النيه ديالو كيف كنخفف عليه الضريبه الى غير ذلك ما عارفش انه غتجي المراجعه وتكلمنا على هاد الاشكالات اللي ربما انه يجي من بعد كيقول لك اودي انا تخفف عليا الضريبه تخفف عليا المراجعه وكيقنع الطرف الاخر كيقول له انت تخلص واحد المبلغ قليل في التسجيل في التحفيظ انت غادي تخفف عليك السيد عطاه النوار في الوعد بالبيع لغت ليه جات الحاله ديال الوفاه وكيف ما قلت هاد الحاله ديال الوفاه ولا الوراثه بغاو يكملوا معاك شكل ولكن ولا كان عنده قصيرين كيف ما قلت اشكالات قانونيه انت ولتي امام اشكال قانوني اخر ربما كل ما كنتش عاطي النوار صافي كتخلع هذيك العمليه تعمل الفسخ
1: تكون فض ايام مريحه مع راسك الا كملت العمليه مرحبا ما كملتش العمليه كتشوف تقلب بلاصه واحده اخرى.
0: تمام هذا اشكال
1: كنت عاطي فلوس صحاح كتولي في مشكل وبعض المرات غير حسن النيه يقدر يكون السيد عنده حسن النيه ولكن هو فاهم ديالو الامور ماشي بحال الفهم ديالك انت ديال الامور.
0: نعم
1: تيبقى السيد هذا كاين الناس كتبقى عنده العقليه ديالو
0: نعم
1: ماشي بحال زعما كيف كيشوف ديما من المنطلق ديالو هو.
0: نعم
1: هو كتبان ليه المصلحه ديالو هي الاولى ما كيشوفش المصلحه ديال الاخر. واسيدي انا درت معاه وانا تعطل عليا شهرين اسيدي راه السيد راه مشى للبنكه ودار مجهود صبر معاه واحد شويه لا تعطل
0: نعم
1: درت ليه فلوس لا ما درت ليهش
0: فلوس ما درتش ليه فلوس. نعم
1: كاين هاد الحالات راه واخا كاينين
0: ولا وكان عايش وناس كيعانوا منها الاستاذ منتصر شوف
1: ما تحش راسك داك الموقف
0: انا نعطيك مثال حي انا احد الاصدقاء كان عمل واحد العمليه ديال الوعد بالبيع وكنعطيو هاد الامثله باش كنوضحوا المعنى اولا يعني كيبان لينا الاشكالات الحقيقيه والانعكاسات السلبيه والعواقب ديال التعامل بالنوار. احد المنعشين العقاريين صديق ديالي مشى شرا عمل واحد الوعد بالبيع يعني مازال ما شاش عمل واحد الوعد بالبيع على واحد البقعه ارضيه باش غادي يبني بها وكان واحد المبلغ مهم جدا ونهارا كيف ما كنقولوا تكلمنا على مساله الهمزه الى غير ذلك لان هي اللي كتخلي الانسان يوقع في هاد الاشكالات يغامر واحد المبلغ اللي هو كبير اللي هو تقريبا على ما اظن شي 7 مليون ديال الدرهم يعني 700 مليون سنتيم ديال النوار على اساس الطرف الاول عنده نيه حسنه انه يتمم معاه البيع هو عوال انه غادي يبيع واحد البروجي اللي كان بانيه وغادي يبيع باش يمول داك العقار ديالو داك البروجي ما تباع ليهش واحد العمارات ما تباعوليش ما لقاش السيوله الماليه باش يكمل داك العمليه ديال البيع النهائي. الطرف الثاني صبر عليه باش نكونوا واضحين الطرف الثاني صبر وعمل تمديد معاه المره الاولى والمره الثانيه لكن السيد كان في حاله اسره ما قدش يكمل. السيد منين تعطل عليه مشى عمل الدعوه ديال الفسخ ديال الوعد بالبيع. السيد ما قدش يثبت على انه عطى المبلغ ديال النوار مبلغ مهم كنتكلموا على 700 مليون يعني اشكالات كبيره جدا هذه من بين الاشكالات وحنا عطينا مثال حي. ايضا الاستاذ المنتصر تكلموا على اشكالات اخرى مثلا الحجز بغيتك تكلم لي عليها مثلا الحجز والتقييد الاحتياطي اللي ممكن يوقع للعقار.
1: نعم عطيتني واحد الاشاره مهمه استاذ هشام انا قلتي انه كان هو اللي يبيع واحد المشروع باش يمول هذا المشروع هذه مساله كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس وانه كيلتزم بواحد الالتزام كيبقى بني الالتزام ديال الالتزام اخر.
0: نعم
1: ما تبقاش هذا القديم ما ننصحوش الناس انهم يديروه. نعطيك مثلا المثال البسيط كتلقى مثلا واحد يشري واحد العقار غادي يسمح لي هذا قوس مفتوح.
0: نعم بالعكس هذا هو يعني الهدف ديالنا دائما هو الاسهام في التوعيه القانونيه.
1: كيكون غادي يشري واحد الدار وكتلقى كاري دار له اخرى كيقول داك الدار اللي كاري عنده انا الشهر الجاي غادي نخوي لك الدار وباني على اساس انه راه العمليه غتكون وجدت. لا ما عمرك ما تبني على هذيك العمليه حتى تتم. ولا كتلقى مثلا وعد باش يبيع لواحد السيد وغيخدم عنده شي فلوس من بعد اتمام العمليه كيمشي كيلتزم كيقول الاخر كيمشيش لبلاصه واحده اخرى.
0: نعم.
1: وانت باقي العمليه الاولى باقي ما
0: تمتش. نعم.
1: وربما كتعطي شي كيعطي شي شيكان ولا شي حاجه.
0: نعم.
1: وباني لانك العمليه الاولى تكمل
0: ما كتمش. نعم.
1: باش الناس خصهم يبقاو هذه المساله يبقاو يردوا معها البال ما تبنيش التزام على التزام اخر
0: حتى يتحقق
1: داك الاول عاد ديك الساعه تاخذ التزام
0: ديالك.
1: بالنسبه للنوار كما قلتي كيترتعوا لي بزاف ديال المسائل لان كما قلتي هو كاين وفاه ربما حجز ربما تقيد احتياطي ربما بزاف ديال المسائل وعاد كيعرض الفلوس ديال داك الاعطاء وما كيتعرض للضياع كاين المراجعه الضريبيه لانه ما كنقولوا النوار يعني راك الثمن صرحتي به راه ما كيوافقش القيمه الحقيقيه راه هذه بديهيه.
0: نعم.
1: الاداره ديال الضرائب راه عموما كتلقى عندها القيمه الحقيقيه ديال العقارات من مثلا قلت يعطي 700 مليون ديال النوار على هذه المساله ديال تغفل اداره الضرائب ما تغفلش عليها دونك راه مباشره عرف راسك انها تجيك المراجعه الضريبيه.
0: نعم.
1: كاين بزاف ديال المسائل. حاجه واحده اخرى هي بالغه الاهميه هي انه انا سيدي كاع عطيتي النوار والحمد لله جاب الله التيسير ودات كلشي على ما يرام وتملكتي داك العقار ودات واحد المده وبغيتي تبيع طبعا مي كتبيع إذا ما كنتيش معفي كتخلص ضريبة الأرباح العقارية ضريبة الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية علاش كتحسب على الهامش ديال الربح شحال ربحتي كل ما ربحتي بزاف كل ما كتخلص أكثر أنت عطيتي النوار يعني كتحسب على راك شريتي واحد الثمن قل من الثمن ديال السوق مي كتجي تبيع وكتبيع وهذاك السي اللي يشري من عندك كيصرح معك الثمن الحقيقي باش سميت فكيولي عندك واحد لامارش دو مينيفيس كبير يعني واحد الهامش ديال الربح كبير كتخلص واخا راه ما كاينش في الحقيقه راه ما كاينش لانك تعطيتي النوار.
0: نعم.
1: ولكن في الورق راه كاين انت تمام. شريتي مثلا ب 40 واخا انت راك شريتي ب 60 شريتي ب 40 وبعتي ب 100.
0: نعم. وشنو رايك استاذ المنتصر العالمي هذه النقطه المتعلقه يعني بالمراجعه الضريبيه واللي كتكون مبنيه اساسا على التعامل بالنوار وحنا كنتحدثوا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار نخليوها الحلقه
1: إن شاء الله.
0: المقبله بحول الله تعالى.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات نيرت حول هذا الموضوع واذكر انكم استاذ موثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا.
1: مرحبا استاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نبدأ من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث شهدت الجولة الافتتاحية واحدة من أكبر مفاجآت البداية. وداد تمارا الوافد الجديد إلى قسم يصف فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما عاد من ملعب محمد الخامس بالدرية البيضاء بانتصار عريض على الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد. الفريق الضيف افتتح تسجيل في الدقيقة 19 بواسطة أكرام خويسيدي من علامة الجزاء قبل أن يعود عثمان صابري في الشوط الثاني ليسجل الهدف الثاني ثم الثالث في الدقيقتين 58 والسادسة بعد 90. الوداد الرياضي قلص الفريق بواسطة كانفولا بوسي سيلفيرا من ضربة جزاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي بداية صعبة أمام الوافد الجديد. وفي مباراة أخرى وقع النادي المكنسي على أقوى انتصار في الجولة حتى الآن بعدما أمطر شباك الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف مقابل هدفين. أما اتحاد تورقة فحقق بدوره بداية موفقة بفوزه على الفتح الرياضي بهدفين لواحد. وتتواصل منافسات الجولة اليوم بمواجهة المغرب التطواني ونهضة بركان والمغرب الفاسية ونهضة الزمامرة والكوكب المراكشي وحسنية أكادير، فيما تأجلت قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي موعد لاحق. من البطولة الوطنية إلى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، أشبال والأطلس تعادلوا دون أهداف أمام منتخب بنما في أولى مبارياتهما ضمن دوري كوبا إسبانيا بمدينة سلو. المنتخب الوطني بقيادة الدولي السابق أحمد القنطري واصل تحضيراته للاستحقاقات المقبلة على أن يواجه أستراليا الثلاثاء المقبل. وفي إنجاز مغربي جديد، توج المنتخب الوطني بلقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعد فوزه على إيرلندا الشمالية في النهائية بنتيجة 11-9. التتويج الذي تحقق في مراكش هو الثاني للمغرب في فئة الفرق بعد لقب سنة 2014 في بطولة عرفت مشاركة نحو 300 لاعب يمثلون 18 بلدا. في الشطرنج سجلت الرياضة المغربية حضورا جديدا في الهيئة الدولية. انتخبت بشرى القدري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للعبة خلال الجمعية العام المنعقد بمدينة سمرقند الأوزبكية، وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة للشطرنج المغربي باعتبارها المرة الأولى التي تشغل فيها المملكة منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. على المستوى القاري، انسحبت بوتسوانا من الملف المشترك مع جنوب افريقيا وزيمبابوي لاستضافة كأس أمم افريقيا 2028، وبذلك تواصل جنوب افريقيا وزيمبابوي ترشحهما بشكل منفرد أمام الاتحاد الافريقي لكرة القدم في انتظار القرار النهائي بشأن البلد والبلدان التي ستحتضن النسخة المقبلة. إلى دوري الأمم الأوروبية، حيث خطفت إسبانيا الأضواء في ملعب ويمبلي. بطل العالم قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير ب3-2 في مباراة كان لامين يامال أحد أبرز عناوينها بعدما افتتح تسجيل لمنتخب لاروخا. منتخب الأسود الثلاث رد بهدفين قبل أن تعود إسبانيا في الشوط الثاني وتنتزع الفوز لتواصل سلسلة نتائجها الإيجابية وتبدأ مشوارها في المسابقة ب3 نقاط. وفي براغا قاد لوكا مودريتش منتخب كرواتيا إلى الفوز على تشيك ب2-1. مودريتش البالغ 41 عاما افتتح التسجيل في بداية الشوط الثاني قبل أن تحسم كرواتيا المواجهة بهدف ثاني في الدقائق الأخيرة. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موت راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بلقنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمية برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل

0: نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب، وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات، ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
1: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش كنخدموا هي الاولى.
2: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيصية التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المنطقة. في المغرب.
5: خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة انفارما دا

0: الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
1: نظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
2: يأتي تنظيم مؤتمر دولي لعالم الصيدلة المغاربة لتسليط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
0: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال لنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010، وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يومياً، رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: أسرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهلي السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. في ملف الصحراء المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعية الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1,800,000,000 مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول ديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزير:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخلة سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة اليسين في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل دغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد دغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب، ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات، ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على هامشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
8: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
7: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
9: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
10: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
7: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض، لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه السنوات بقيادة جلالة الملك، وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا بيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الداخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة، وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. الموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وقدرت واحد القطيعة مع الموقف السابق، بحيث اليوم ولات كتعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك، واللي هذا الصباح كذلك أرمينيا من خلال الرسالة اللي بعت رئيس الوزراء الأرميني إلى جلالة الملك، واللي كيأكد فيها بأن حكم ذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس، وأن القرار الأخير كيفتح طريق لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكان واحد يعني كان مجموعة دول انخرطت في الدينامية من مختلف القارات، موريس من إفريقيا، الدول أمريكا اللاتينية، أرمينيا وغيرها، اللي وهذا كيبين بأن يعني مسار الحل خطى الطريق دياله، وبأن اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. وهذا مهم لأنك يعطي واحد الإشارة قوية عشية يعني انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الشهر المقبل واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحدة في النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل فخامة الرئيس من قبل الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم كاين تركيز وأكدوا كريس لاندو لأن أمريكا الموقف واضح ولكن الآن تفعيله على أرض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمية برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربي، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخلة سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لحزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: مهرجان مراكش للفيلم القصير يرفع ستارة عن دورته السادسة بالمدينة الحمراء. هذا الحدث السينمائي توخى جعل الفيلم القصير أداة حقيقية للقاء وتطوير المهني والدبلوماسية الثقافية من خلال جمع أفلام وسينمائيين ومهنيين ينتمون إلى آفاق جغرافية متعددة، وتحل مالطا ضيفة شرف على هذه الدورة، مما يفتح حوارا سينمائيا وثقافيا جديدا بين المغرب والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
3: هذه الدورة السادسة يجد متميزة نظرا للأفلام اللي ديجا عندنا في المسابقة والأفلام اللي الصبيب ديال الأفلام اللي توصلنا به فاش درنا لابيلا كونديداتور اللي كان أكثر من 400 فيلم. الحمد لله عندنا أفلام من جميع أنحاء العالم اللي توصلنا بهم، وفي هاد لا سيليكسيون اوفيسيال عندنا يعني افلام وصلنا يعني حتى لاستراليا وصلنا حتى لاشين.
4: انا سعيد بهذا المهرجان لانه ماشي مهرجان يعرض فقط في اسبوع، ولكن لانه كيفتح الباب امام مجموعه ديال الخريجين ومجموعه ديال المخرجين والمبدعين، ماشي فقط انهم ياخذوا جوائز او يحصلوا عليها، ولكن انه يوريهم الطريق ويفتح لهم طريق، وهذا هو الجوهر ديال هذا المهرجان.
2: ومن خلال مسابقتين وطنية ودولية ولجنتي تحكيم إلى جانب برامج مهنية جديدة، يعزز المهرجان موقعه كمنصة تصل المغرب بالسينما الإفريقية والدولية. تكمن أهمية المهرجانات في إقامة جسور بين السينمائيين ومهنيي القطاع والجمهور. الفيلم القصير يشكل فضاء متميزا لبروز حساسية جديدة وأشكال جديدة في السرد. مشاركة في هذه الدورة تمثل فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وتبادل الآراء. وهكذا تتحول مراكش من 25 إلى 30 من شتنبر الجاري إلى فضاء تعرض فيه الأفلام وتتطور فيه المشاريع ويلتقي فيه المهنيون وتنطلق فيه إمكانات جديدة للتعاون.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادي
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل، كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في الثامن من يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 من يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
2: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
3: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين. مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤولية وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمية برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
2: في ملف الصحراء المغربي، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعي للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
3: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
2: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصوير ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل دغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد دغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات.

0: يعرفون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها، كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخصبة مساعدات بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أدحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: المملكة المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها معنا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغيله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأممية المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المنظم.

0: المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهلي السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. في ملف الصحراء المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعية الجديدة. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1,800,000,000 مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤولية الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح إن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخلة سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة اليسين في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل دغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد دغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على هامشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبد بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نبدأه من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث شهدت الجولة الافتتاحية واحدة من أكبر مفاجآت البداية. وداد تمارا الوافد الجديد إلى قسم يصف فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما عاد من ملعب محمد الخامس بالدرية البيضاء بانتصار عريض على الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد. الفريق الضيف افتتح تسجيل في الدقيقة 19 بواسطة أكرام خويسيدي من علامة الجزاء قبل أن يعود عثمان صابري في الشوط الثاني ليسجل الهدف الثاني ثم الثالث في الدقيقتين 58 و66 بعد 90. الوداد الرياضي قلص الفريق بواسطة كانفولا بوسي سيلفيرا من ضربة جزاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي بداية صعبة أمام الوافد الجديد. وفي مباراة أخرى وقع النادي المكنسي على أقوى انتصار في الجولة حتى الآن بعدما أمطر شباك الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف مقابل هدفين. أما اتحاد تورقة فحقق بدوره بداية موفقة بفوزه على الفتح الرياضي بهدفين لواحد. وتتواصل منافسات الجولة اليوم بمواجهة المغرب التطواني ونهضة بركان والمغرب الفاسية ونهضة الزمامرة والكوكب المراكشي وحسنية أكادير، فيما تأجلت قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي لموعد لاحق. من البطولة الوطنية إلى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، أشبال والأطلس تعادلوا دون أهداف أمام منتخب بنما في أولى مبارياتهما ضمن دوري كوبا إسبانيا بمدينة سلو. المنتخب الوطني بقيادة الدولي السابق أحمد القنطري واصل تحضيراته للاستحقاقات المقبلة على أن يواجه أستراليا الثلاثاء المقبل. وفي إنجاز مغربي جديد توج المنتخب الوطني بلقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعد فوزه على إيرلندا الشمالية في النهائية بنتيجة 11-9. التتويج الذي تحقق في مراكش هو الثاني للمغرب في فئة الفرق بعد لقب سنة 2014 في بطولة عرفت مشاركة نحو 300 لاعب يمثلون 18 بلدا. في الشطرنج سجلت الرياضة المغربية حضورا جديدا في الهيئة الدولية انتخبت بشرى القدري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للعبة خلال الجمعية العام المنعقد بمدينة سمرقند الأوزبكية. وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة للشطرنج المغربي باعتبارها المرة الأولى التي تشغل فيها المملكة منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. على المستوى القاري انسحبت بوتسوانا من الملف المشترك مع جنوب افريقيا وزيمبابوي لاستضافة كأس أمم افريقيا 2028، وبذلك تواصل جنوب افريقيا وزيمبابوي ترشحهما بشكل منفرد أمام الاتحاد الافريقي لكرة القدم في انتظار القرار النهائي بشأن البلد أو البلدان التي ستحتضن النسخة المقبلة. إلى دوري الأمم الأوروبية، حيث خطفت إسبانيا الأضواء في ملعب ويمبلي. بطل العالم قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة كان لامين يامال أحد أبرز عناوينها بعدما افتتح تسجيل لمنتخب لاروخا. منتخب الأسود الثلاث رد بهدفين قبل أن تعود إسبانيا في الشوط الثاني وتنتزع الفوز لتواصل سلسلة نتائجها الإيجابية وتبدأ مشوارها في المسابقة بثلاث نقاط. وفي براغا قاد لوكا مودريتش منتخب كرواتيا إلى الفوز على تشيك بهدفين لواحد. مودريتش البالغ 41 عاما افتتح التسجيل في بداية الشوط الثاني قبل أن تحسم كرواتيا المواجهة بهدف ثاني في الدقائق الأخيرة. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.

نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: عشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. في ملف الصحراء المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعي للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمة جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزير:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين لتصوير ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل دغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد دغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات والمغرب، ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات، ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي موريد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لحزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبد بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك كتبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال التواجد ديالو في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هاد السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هاد السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب الممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصها معرفة نظرية، لكن لا بد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي مازال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتنع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هذه التصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب السلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في تصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتدار الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. سلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهلي السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. في ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزير:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصوير ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية

0: كريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
1: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا تشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
2: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخدمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا، في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
6: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجوا بيناتهم يعني الأفكار، رغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقية، كل واحد كيلعبوا ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربية وعربية، فكانت واحد كان واحد الفيوزيون زوين.
5: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين أوروبيين ومغاربة على خشبة مسرح واحدة، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيات الموسيقية. هذا اللقاء يشكل فرصة لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركة تجربته وتأثيراته ومقاربته الموسيقية. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة، جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة، من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.

يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول وديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمية برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عزدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لحزمة مساعدات بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: افتتح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية حول موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، شواهد على حضور وذاكرة ممتدة. وبهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركين المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين، وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار، وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية الجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
6: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجوا بيناتهم يعني الأفكار، رغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقية، كل واحد كيلعبوا ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربية وعربية، فكانت واحد الفيوزيون زوين.
2: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين أوروبيين ومغاربة على خشبة مسرح واحدة، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسية الموسيقية. هذا اللقاء يشكل فرصة لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركة تجربته وتأثيراته ومقاربته الموسيقية. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي. حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول موضوع عقد الوعد بالبيع، خاصة عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن أستاذي الفاضل، في الحلقة الماضية أو في الحلقتين الماضيتين تكلمنا على مسألة التطبيق، قلنا على أنه التطبيق من الأفضل أنه يودع داخل محاسبات الموثق من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات.
1: نعم.
0: ومادام تكلمنا على التطبيق لابد نتكلم أيضا على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة على المحاربة ديالها، يعني ما يصطلع عليها باسم النوار.
1: نعم.
0: يعني واسمه دال عليه، الأسواد اللي كاين كيسميه تحت الطبلة إلى غير ذلك. إذا في هذه الحلقة الأستاذ منتصر العالمي بغينا نتكلموا على الإشكالات والسلبيات المتعلقة بالنوار.
1: هو دابا النوار هو كما قلتي واحد الطائرة سلبية، ولكن كاين شي مناطق اللي هو صراحة بدا كيقل التعامل بها. بحال دابا أنا موثق سلا، كنشوف العمليات العقارية اللي كتمر في المنطقة ديال الناس لا رباط إلى آخره، نقص بزاف اللجوء ديال النوار. وخا يقدروا في شي حاجة حنا ما كنوصلناش خبر، لأنه
0: نعم.
1: جميع الحوال من كيكون النوار كيحاولوا ما يهضروش قدام النوطير، ولكن كتبان واش باقيين كيتعاملوا حتى المنعش العقاري. أغلبية ديال المنعش العقاري مابقاوش كيتعاملوا بالنوار.
0: نعم.
1: هذه صراحة هذه مسألة إيجابية، نهضروا على الجهة ديال الرباط سالا.
0: نعم.
1: الجهات الأخرى الله أعلم. بالنسبة للنوار أنت كما قلتي تحت الطبلة، يعني شي حاجة اللي ما كتخليش الأطراس، ما كتخليش الحجة.
0: نعم.
1: ما كتخليش إلى وقع لك شي مشكل باش تثبت أنك عطيتيه. هذا هو المشكل ماشي في اللي كياخذ النوار، هو ماشي اللي هو في وضعية خايبة، اللي كيعطيه.
0: نعم.
1: هو اللي كيحتاس واحد الموقف اللي هو يعني كيحتاس واحد الموقف اللي لا يحسدوا عليه.
0: نعم. موقف
1: إلى وقع شي مشكل.
0: نعم.
1: حيت لو وقعت العملية تما
0: هنا فين غادي يبان الإشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: من غادي نتكلموا على المشاكل.
1: نعم.
0: المتعلقة بالنوار ونعطيو أمثلة.
1: نعم.
0: مثلا جوج ديال الأطراف.
1: نعم.
0: عملوا اتفاق ديال الوعد بالبيع، خاصة أن المسألة ديال النوار تطرح في مسألة عقد الوعد بالبيع.
1: غالبا يعني أن الناس اللي كيكونوا كيتعاملوا بالنوار
0: في عقد ديال الوعد بالبيع اللي كيتم التعامل به.
1: نعم. نعم.
0: الإشكالات اللي كتطرح، وربما على أنه عندنا الآن ملفات في المحاكم اللي كتروج نظرا للتعامل بالنوار، وكانت يعني والدولة كتعمل جاهدة من أجل محاربة الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية. وأيضا المهنيين والإعلام من خلال برنامج القانون والناس كنوعيو أو كنساهموا في إطار التوعية القانونية من أجل عدم الإنسان باش ما يتعاملش بالتعامل أو ما يسمى عليه بالنوار. إذا الأستاذ منتصر، جوج ديال الأطراف اتفقوا بياش غادي يبيعوا ويتشراوا.
1: نعم.
0: طرف غادي يبيع وطرف غادي يشري.
1: نعم.
0: كيعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، كيقولوا داك الطرف الاول تعطيني واحد المبلغ ديال النوار ما نكتبوش في العقد وما نقولوش قدام الموثق وما نتكلموش قدام الموثق، تعطيه لي بيني وبينك.
1: نعم.
0: تخيل معايا انت عطيتي هذا المبلغ، وربما بعد النوبات كيكون مبلغ مهم جدا.
1: نعم.
0: عطيتي المبلغ اللي ربما تعبتي عليه بياش تجمعوا، وقع ما وقع داك السيد اللي عطيتيه النوار مات توفى، انت اصبحت يعني اصبحت امام اشكال حقيقي،
1: ما كتبتيش شي وثيقه.
0: نعم.
1: لا هو دابا الغريب بعض الحالات ملي كتلقى المشتري هو كيقلب على النوار.
0: أجي.
1: يعني مساله غريبه، ربما كتلقى هو كيقول لك راه سميتو، يعني مساله صراحه صعيب انك تفهمها.
0: ربما
1: كتلقى
0: نعم اسمح لي الاستاذ منتصر، ملي جبتي هذه المساله هذه كنتكلم هنا على الجهل بالقانون. علاش الاستاذ منتصر اسمح لي باش نوضح
1: القانون؟ دابا هو كيفكر انه هو يقتصد على المصاريف.
0: تمام. هنا في
1: ان ربما غنربح واحد النسبه.
0: نعم.
1: من المصاريف.
0: وهنا فين بغيت نوقف هذه النقطه المهمه جدا.
1: نعم.
0: علاش؟ لانه الانسان ما كيمشيش عند الجهات المختصه، كيكون هي جالس مقهى مثلا كيتكلم مع الاصدقاء ديالو كيقول له تخلص تسجيل والتحفيظ. ملي كنتكلم بها كنسطوها حديث
1: المقاهي،
0: ما كيمشيوش
1: على حديث ديال المقاهي
0: كيقول له تخلص مثلا 10 مليون ولا 20 مليون اداره التسجيل والضرائب
1: شي حاجه النوار
0: ونقص عليك، ولكن كاين
1: ما كيفكرش في شي يقدر يوقع عليه. نعم.
0: انا فين قلت لك انه المساله يعني نتيجه الجهل بالقانون، لانه الانسان كون كان ضابط القانون ومشى عند الناس المختصين غادي يفهم شنو هي الانعكاسات السلبيه المتعلقة.
1: نعم.
0: بالتعامل بالنوار كيف ما قلنا هذه حالة بسيطة جدا.
1: نعم. نعم.
0: السيد أعطى النوار داك السيد الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى.
1: لا يقدر كاع يكون عنده سوء نية.
0: نعم.
1: أنه مثلا كما قلنا أغلبية اللي كيطلبوا النوار كيطلبوا في الوعد بالبيع. وانت داك الوعد البيع كنا قلنا راه واحد خصك واحد واحد المده شهرين 3 شهور 4 شهور باش تمر البيع النهائي على اساس خصك يخرجك شي قرض بنكي ولا سميتو ولا داك القرض البنكي ما خرجلكش.
0: تمام احنا كنتكلموا على الاشكال من ضمنها ما خرجلكش القرض البنكي
1: ولا فتي داك المده.
0: نعم
1: الى فتي داك المده مثلا هو دار معك شهرين ولا دار معك 45 يوم هذاك اللي كتلقى كيطلب النوار كتلقى شويه على بال كيكون سندير معك النوار بين ندير معك 30 يوم ولا ندير معك 45 يوم 45 يوم ما كفاش باش يخرج القرض البنكي يقدر هو لا كان عنده نيه خايبه هذيك الساعه يمشي يطلب فسخ.
0: نعم
1: يطلب منك الفسخ ما تبغيش تفسخ ما يمشي للمحكمه يقول السيد دات مع شارونس راه شارونس داز وباقي ما جابش ليا سميتو ما جاش يسمع معايا العمليه بغيت نفسخ وغادي يفسخ لانه انت ما عندكش شي وثيقه اللي كتثبت انك عطيتي النوار.
0: نعم
1: هادو كنضربو حاله استثنائيه ما كذبوش الله ماشي كاع الناس يعني بالنيه السيئه
0: بحال كون انا ديالنا هو انه نبينوا الاشكالات والسلبيات ديال التعامل ديال النوار من الحالات كيف ما قلنا الاستاذ المنتصر انت بديتي كتكلم عليها. عندنا انه هناك من يتعامل بحسن النيه وهناك من يتعامل مع الاغلبيه وهاد الناس اللي كيتعاملوا بحسن النيه عطينا هاد الحالات مثلا انسان هو تعامل معك بحسن النيه وبغى يخفف عليه عند النيه ديالو كي كنخفف عليه الضريبه الى غير ذلك ما عارفش انه غتجي المراجعه وتكلمنا على هاد الاشكالات اللي ربما انه يجي من بعد كيقول لك اودي انا تخفف عليا الضريبه تخفف عليا المراجعه وكيقنع الطرف الاخر كيقول له انت تخلص واحد المبلغ قليل في التسجيل في التحفيظ انت غادي تخفف عليك السيد عطاه النوار في الوعد بالبيع لغت ليه جات الحاله ديال الوفاه وكيف ما قلت هاد الحاله ديال الوفاه ولا الوراثه بغاو يكملوا معاك راه شكل ولكن ولا كان عنده قصيرين كيف ما قلت اشكالات قانونيه انت ولت امام اشكال قانوني اخر ربما لكون ما كنتش عاطي النوار صافي كتخلع عليك العمليه كتعمل الفسخ
1: تكون فوض ايام مريحه مع راسك الا كملت العمليه مرحبا ما كملش العمليه كتشوف تقلب بصحه واحده اخرى.
0: تمام هذا اشكال
1: كنتي عاطي فلوس صحاح كتولي في مشكل وبعض المرات غير حسن النيه يقدر يكون السيد عنده حسن النيه ولكن هو فاهم ديالو الامور ماشي بحال فاهم ديالك انت ديال الامور.
0: نعم
1: تيقول سيدنا السيد هذا كاين الناس كتبقى عنده العقليه ديالو
0: نعم
1: ماشي بحال زعما كيف كيشوف ديما من
0: المصلحه ديالو
1: هو. نعم هو كتبان ليه المصلحه ديالو هي الاولى ما كيشوفش المصلحه ديال الاخر. واسيدي انا درت معاه ونتعطل عليا شهرين اسيدي راه السيد راه مشى للبنكه ودار مجهود صبر معاه واحد شويه لا نتعطل
0: نعم
1: ورت لي فلوس لا ما ضرت ليش
0: ماضرش لي فلوس نعم.
1: كاين هاد الحالات راه واخا
0: كاينين ولا وكان شوف الناس كيعانوا منها الاستاذ منتصر شوف
1: ما تحش راسك داك الموقف
0: انا نعطيك مثال حي انا احد الاصدقاء كان واحد العمليه ديال الوعد بالبيع وكنعطيو هاد الامثله باش كنوضحوا المعنى اولا يعني كيبان لينا الاشكالات الحقيقيه وانعكاسات السلبيه والعواقب ديال التعامل بالنوار. احد المنعشين العقاريين صديق ديالي مشى شرا عمل واحد الوعد بالبيع يعني مازال ما شاش عمل واحد الوعد بالبيع على واحد البقعه ارضيه باش غادي يبني بها وكان واحد المبلغ مهم جدا ونظرا كيف ما كنقولوا تكلمنا على مساله الهمزه الى غير ذلك لان هي اللي كتخلي الانسان يوقع في هاد الاشكالات يغامر واحد المبلغ اللي هو كبير اللي هو تقريبا على ما اظن شي 7 مليون ديال الدرهم يعني 700 مليون سنتيم ديال النوار على اساس الطرف الاول عنده النيه حسنه انه يتمم معاه البيع هو عوال انه غادي يبيع واحد البروجي اللي كان بانيه وغادي يبيع باش يمول داك العقار ديالو داك البروجي ما تباعليش واحد العمارات ما تباعوليش ما لقاش السيوله الماليه باش يكمل داك العمليه ديال البيع النهائي. الطرف الثاني صبر عليه باش نكونوا واضحين الطرف الثاني صبر وعمل التمديد معاه المره الاولى والمره الثانيه لكن السيد كان في حاله اسره ما قدش يكمل. السيد منين تعطل عليه مشى عمل الدعوه ديال الفسخ ديال الوعد بالبيع السيد ما قدش يثبت على انه عطى المبلغ ديال النوار مبلغ مهم كنتكلموا على 700 مليون يعني اشكالات كبيره جدا هذه من بين الاشكالات وحنا عطينا مثال حي. ايضا الاستاذ المنتصر نتكلموا على اشكالات اخرى مثلا الحجز بغيتك تكلم لي عليها مثلا الحجز والتقييد الاحتياطي اللي ممكن يوقع للعقار.
1: نعم عطيتني واحد الاشاره مهمه استاذ هشام انا قلتي انه كان هو اللي يبيع واحد المشروع باش يمول هذا المشروع هذه مساله كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس وانه كيلتزم بواحد الالتزام كيبقى بني الالتزام ديال الالتزام اخر.
0: نعم
1: ما تبقاش هذا القديم ما ننصحوش الناس انهم يديروه. نعطيك مثلا المثال البسيط كتلقى مثلا واحد يشري واحد العقار غادي يسمح لي هذا قوس مفتوح.
0: نعم بالعكس هذا هو يعني الهدف ديالنا دائما هو الاسهام في التوعيه القانونيه.
1: كيكون راه يشري واحد الدار وكتلقاه كاري دار له اخرى كيقول داك الدار اللي كاري عنده انا الشهر الجاي غادي نخوي لك الدار وباني على اساس انه راه العمليه غتكون وجدت. لا ما عمرك ما تبني على هذيك العمليه تتم.
0: نعم.
1: ولا كتلقى مثلا وعد باش يبيع لواحد السيد وغيخدم عنده شي فلوس من بعد اسمه مع العمليه كيمشي كيلتزم كيقول الاخر كيمشيش لبلاصه واحده اخرى.
0: نعم.
1: وانت باقي العمليه الاولى باقي ما
0: تمتش.
1: نعم. وربما كتعطي شي كيعطي شي شيكان ولا شي حاجه.
0: نعم.
1: وكيز وباني لانك العمليه الاولى تكمل
0: وما كتمش. نعم.
1: باش الناس خصهم يبقاو المساله يبقاو يردوا مع البال ما تبنيش التزام على التزام اخر
0: حتى يتحقق
1: داك الاول عاد ديك الساعة تخذ التزام
0: ديالك.
1: بالنسبة للنوار كما قلتي كيترتعوا لي بزاف ديال المسائل لان كما قلتي ها هو كاين وفاة ربما حجز ربما تقيت احتياطي ربما بزاف ديال المسائل وعاد كيعرض الفلوس ديال داك اللي عطاهم كيتعرضوا للضياع كاين المراجعة الضريبية لانه مي كنقولوا النوار يعني راك الثمن اللي صرحتي به راه ما كيوافقش القيمه الحقيقيه راه هذه بديهيه.
0: نعم.
1: الاداره ديال الضرائب راه عموما كتلقى عندها القيمه الحقيقيه ديال العقارات. من مثلا قلتي عطيت 700 مليون ديال النوار على هذه المساله ديال تغفل اداره الضرائب ما تغفلش عليها دونك راه مباشره عرف راسك انها تجيك المراجعه الضريبيه.
0: نعم.
1: كاين بزاف ديال المسائل. حاجه واحده اخرى هي بالغه الاهميه هي انه انا سيدي عطيتي النوار والحمد لله جاب الله تيسير ودات كلشي على ما يرام وتملكتي داك العقار ودات واحد المده وبغيتي تبيع طبعا مي كتبيع الا ما كنتيش معفي كتخلص ضريبه الارباح العقاريه الضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه علاش كتحسب على الهامش ديال الربح شحال ربحتي كل ما ربحتي بزاف كل ما كتخلص اكثر انت عطيتي النوار يعني كتحسب على راك شريتي واحد الثمن قل من الثمن ديال السوق مي كتجي تبيع وكتبيع وهداك السي اللي يشري من عندك كيصرح معاك الثمن الحقيقي باش سميت فكيولي عندك واحد لامارش دو مينيفيس كبير يعني واحد الهامش ربح كبير كتخلص واخا راه ما كاينش في الحقيقه راه ما كاينش لانك تعطيتي النوار.
0: نعم.
1: ولكن في الورق راه كاين انت شريتي مثلا ب 40 واخا انت راك شريتي ب 60 شريتي ب 40 وبعتي ب 100.
0: نعم. وشنو رايك استاذ المنتصر العالمي هذه النقطه المتعلقه يعني بالمراجعه الضريبيه واللي كتكون مبنيه اساسا على التعامل بالنوار وحنا كنتحدثوا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار نخليوها الحلقه المقبله بحول الله تعالى.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات نيرت حول هذا الموضوع واذكر انكم استاذ موثق بمدينه سلانة نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا.
1: مرحبا استاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100%
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والإنشاء انشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤولية وليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهلي السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. في ملف الصحراء المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بالجنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعب بها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤولية الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحراء المغربية جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزيرة:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخلة سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنياً، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة اليسين في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزاً لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين لتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية.

0: معي إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبد بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
3: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يتواصلوا على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
2: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
4: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
5: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
2: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيرة.

0: غائبين عن مدارسهم بسبب المرض، لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
3: نظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
4: يأتي تنظيم مؤتمر دولي لعالم الصيادلة المغاربة اللي تسلط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
2: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال للنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010 وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح.
1: برقيتان من جلالة الملك إلى العاهل السعودي وإلى ولي العهد السعودي على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والحوثية الإرهابية. في ملف الصحرائية المغربية، غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائها. البطولة الوطنية الاحترافية، وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكنسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاعي الجديد. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات والحوثية الإرهابية. عصام بلقنة.
2: أكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1,800,000,000 مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول ديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: في ملف الصحرائية المغربية جددت جمهورية غينيا بيساو أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعي للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت: أود أن أجدد بشكل واضح أن تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. تصريح الوزير:
2: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد هذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: أمنيا أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في بطنجة في بلاغ له أمس أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة. في خبر آخر، أكد سفير صاحب الجلالة في برازيليا نبيل الدغوغي أن الأمن الغذائي يشكل آفاقا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبرازيل بفضل تكامل الموارد والخبرات والبنية التحتية. وأوضح السيد الدغوغي في مقال رأي نشرته أمس CNN برازيل، أوضح أن هذا الأفق قائم بالفعل سواء من خلال المبادلات الثنائية الحالية وعبر الخطوات المقبلة والمبادرات المحتملة التي تهم عدة حلقات في السلسلة الغذائية مع الأسمدة والتجارة الفلاحية والبحث والابتكار إلى تربية الأحياء المائية والتجميع الصناعي واللوجستيك. تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس برباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكيريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروه وطنيه كبيره اللي خصنا نعطيوها اهميه، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعيه يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروه ديال البلاد خصنا نحميوها كامله، وهذه هي التوعيه علاش غنخدموا هي الاولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: دوليا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس بالأمم المتحدة عن تخصيص التكتل الأوروبي لخزمة مساعدة بقيمة 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مع توجيه الحصة الكبرى منها لفائدة الدول الإفريقية. وأوضحت فون دير لاين في كلمة ألقتها على مشي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الاعتمادات المالية المباشرة تستهدف دعم المجتمعات النازحة والمستضيفة لها في مختلف أنحاء القارة الإفريقية في ظل توالي الأزمات المناخية والنزاعات المسلحة وارتفاع تكاليف المعيشة العالمية التي تضغط على ظروف الاستقرار والتنمية. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفي الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكنسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفي الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبد بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكنسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفريق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: يحبكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نبدأ من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث شهدت الجولة الافتتاحية واحدة من أكبر مفاجآت البداية. وداد تمارا الوافد الجديد إلى قسم ياسوا فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما عاد من ملعب محمد الخامس بالدرية البيضاء بانتصار عريض على الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد. الفريق الضيف افتتح تسجيل في الدقيقة 19 بواسطة أكرام خويسيدي من علامة الجزاء قبل أن يعود عثمان صابري في الشوط الثاني ليسجل الهدف الثاني ثم الثالث في الدقيقتين 58 و66 بعد 90. الوداد الرياضي قلص الفريق بواسطة كانفولا بوسي سيلفيرا من ضربة جزاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي بداية صعبة أمام الوافد الجديد. وفي مباراة أخرى وقع النادي المكنسي على أقوى انتصار في الجولة حتى الآن بعدما أمطر شباك الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف مقابل هدفين. أما اتحاد تورقة فحقق بدوره بداية موفقة بفوزه على الفتح الرياضي بهدفين لواحد. وتتواصل منافسات الجولة اليوم بمواجهة المغرب التطواني ونهضة بركان والمغرب الفاسية ونهضة الزمامرة والكوكب المراكشي وحسنية أكادير، فيما تأجلت قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي يضين موعد لاحق. من البطولة الوطنية إلى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، أشبال والأطلس تعادلوا دون أهداف أمام منتخب بنما في أولى مبارياتهما ضمن دوري كوبا إسبانيا بمدينة سلو. المنتخب الوطني بقيادة الدولي السابق أحمد القنطري واصل تحضيراته للاستحقاقات المقبلة على أن يواجه أستراليا الثلاثاء المقبل. وفي إنجاز مغربي جديد، توج المنتخب الوطني بلقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعد فوزه على إيرلندا الشمالية في النهائية بنتيجة 11-9. التتويج الذي تحقق في مراكش هو الثاني للمغرب في فئة الفرق بعد لقب سنة 2014 في بطولة عرفت مشاركة نحو 300 لاعب يمثلون 18 بلدا. في الشطرنج سجلت الرياضة المغربية حضورا جديدا في الهيئة الدولية. انتخبت بشرى القدري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للعبة خلال الجمعية العام المناعقد بمدينة سمرقند الأوزبكية، وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة للشطرنج المغربي باعتبارها المرة الأولى التي تشغل فيها المملكة منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. على المستوى القاري، انسحبت بوتسوانا من الملف المشترك مع جنوب افريقيا وزيمبابوي لاستضافة كأس أمم افريقيا 2028، وبذلك تواصل جنوب افريقيا وزيمبابوي ترشحهما بشكل منفرد أمام الاتحاد الافريقي لكرة القدم في انتظار القرار النهائي بشأن البلد والبلدان التي ستحتضن النسخة المقبلة. إلى دوري الأمم الأوروبية، حيث خطفت إسبانيا الأضواء في ملعب ويمبلي. بطل العالم قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة كان لامين يامال أحد أبرز عناوينها بعدما افتتح تسجيل لمنتخب لاروخا. منتخب الأسودية الثلاث رد بهدفين قبل أن تعود إسبانيا في الشوط الثاني وتنتزع الفوز لتواصل سلسلة نتائجها الإيجابية وتبدأ مشوارها في المسابقة بثلاث نقاط. وفي براغ قاد لوكا مودريتش منتخب كرواتيا إلى الفوز على تشيك بهدفين لواحد. مودريتش البالغ 41 عاما افتتح التسجيل في بداية الشوط الثاني قبل أن تحسم كرواتيا المواجهة بهدف ثاني في الدقائق الأخيرة. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أول مفاجأة الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مستهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة عنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
2: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها، وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئية الرفيعة المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب، وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 ومئة بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
1: تحت شعار غابة المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي وتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابة المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابة المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: دون البرنامج ديالنا اللي هو أولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملة، وهذه هي التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: التحول الصناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
6: السؤال ليس هل نستعمله، وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة الهدم الدراسي كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد التعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
7: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي، ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي، جميع المفاهيم اللي كتعلق بالذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
5: وتندرج هذه الفعاليات الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤولية قياديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي، مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي شقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي، فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مستهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
2: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتحت أشغاله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مسحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته الأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار، وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
1: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
3: درنا البرنامج ديالنا اللي هو أولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
4: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها، كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي ب3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد مرا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسن الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب

0: تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
1: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
3: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
4: زيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
1: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض، لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
7: ننظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
8: يأتي تنظيم مؤتمر دولي لعالم الصيدلة المغاربة اللي تسلط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
6: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال للنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010 وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسر مذم زوارو زي عبعيس قوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تدريج المرحلة إلزامية ذي المسان دغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميان أنا مورتين من ثم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن

0: نس التوفار السرمدام الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك الجخاكة تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني مزد غد وكيك ثاويذ فوتوكوبي نصفحة نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاويذ كيك فوتوكوبي لاكارت ناسيونال انباباس نحنجا يمزيدي وين رخون عزم التوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو يجيش إذا مخنبع والتشي عاود المستلزمات ضغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتين سجريت ذي وسر مدام الزواري ما لا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع برادو من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرا يفجر أول مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة عنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
3: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغيله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
2: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
3: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الآثار والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركز الثقافي المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
2: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي وتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
4: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملة، وهذه هي التوعية علاش غنخدموا هي الاولى.
5: غابات هي موجود أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
2: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ماب راديو، البرنامج الذي نفتح من خلاله نوافذنا على أجمل المدن لنكتشف معا ملامحها حكايتها وحتى أسرارها. وجهتنا اليوم مدينة كتحمل في شوارعها هبقة تاريخ وفي بحرها زرقة المتوسط وفي مقاهيها وبيوتها حكايات لا تنتهي. إنها بيروت عاصمة لبنان والمدينة التي لطالما عرفت بأنها ملتقى الثقافات والحضارات. بيروت مدينة تجمع بين القديم والحديث، فإلى جانب الأبنية والشوارع العصرية نجد أحياء كتحمل ذاكرة المدينة وأسواق ومقاهي كتعكس روحها اللبنانية المميزة. وعندما نتحدث عن بيروت لا يمكن أن نغفل صخرة الروشة إحدى أشهر معالم المدينة. فهذه الصخرة تقف شامخة في مياه البحر المتوسط لتمنح الزائر مشهدا رائعا وساحرا خصوصا عند الغروب، حيث تنعكس أشعة الشمس على البحر وكتحول السماء إلى لوحة بألوان دافئة. ومن البحر إلى قلب المدينة نصل إلى وسط بيروت، حيث تتجاور المعالم التاريخية مع الحياة العصرية، وهناك يمكن للزائر أن يتجول بين الشوارع والساحات ويتعرف على جانب من تاريخ العاصمة اللبنانية. ولا تكتمل الرحلة من دون التوقف عند متحف بيروت الوطني الذي يضم مجموعة مهمة من الآثار اللي كتحكي فصولا من تاريخ لبنان والمنطقة من العصور القديمة وصولا إلى مراحل تاريخية مختلفة. لكن بيروت ليست فقط أماكن ومعالم، معالم بيروت أيضا مذاق. فالمطبخ اللبناني جزء أساسي من تجربة السفر، من الحمص والفلافل إلى المناقيش والحلويات اللبنانية الشهيرة. وهي كذلك مدينة الثقافة والفن والموسيقى، مدينة ارتبط اسمها بالأدب والصحافة والمسرح والغناء، وظلت على مر السنين مساحة للتنوع والتلاقي. وهل تعلمون أن بيروت تعد من أقدم المدن في العالم، وأن موقعها على ساحل البحر المتوسط جعل منها عبر التاريخ نقطة تواصل مهمة بين شعوب وثقافات متعددة. ومع اقتراب رحلتنا من نهايتها نكتشف أن سير بيروت لا يكمن في معلم واحد، بل فروح المدينة نفسها في بحارها شوارعها مقاهيها موسيقى ديالها وفي أهلها الذين يمنحوها دفء خاص. بيروت مدينة عاشت الكثير، لكنها ظلت حاضرة في الذاكرة العربية كمدينة للحياة والثقافة والانفتاح. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا في حلقة اليوم النوافذ السياحية. كانت وجهتنا بيروت المدينة اللي كتفتح للزائر أكثر من نافذة، نافذة على البحر ونافذة على التاريخ ونافذة على الثقافة والحياة، إلى أن نلتقي في نافذة سياحية جديدة. السلام عليكم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
2: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة الهدم الدراسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
3: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي، جميع المفاهيم اللي كتعلق بها الذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
1: وتندرج هذه الفعالية الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسساتي والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مستهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة عنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
5: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الأندية الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغيله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبو ظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأممية المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
4: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط النشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 و2000 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركز الثقافي المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
4: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
6: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملة، وهذه التوعية علاش نخدمها هي الأولى.
7: غابات هي موجود أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها، كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
4: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة المنتج حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديدي بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين تصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه 5 الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه 8 لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد، جددوا انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في 8 يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في 15 يوليوز الماضي خصص لدراسة وثائق العمل وقرارات الاجتماع الوزاري.
0: ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
2: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة العدم الدراسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
3: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الاصطناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الاصطناعي وجميع المفاهيم اللي كتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الاصطناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الاصطناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
1: وتندرج هذه الفعالية الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو،
9: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مستهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
5: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتحت أشغاله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
4: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مسحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته الأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار، وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
4: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
6: درنا البرنامج ديالنا اللي هو أولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
7: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها، كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
4: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي ب3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد مرا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسن الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسن الجديدي بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
11: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجيو بيناتهم يعني أفكار، ورغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقية، كل واحد كيلعبوا ان ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربية وعربية، فكانت واحد كان واحد الفيوزيون.

0: جعلوا موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشابة المسرح المغربية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخلة سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 27/97 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: المملكة المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها ويسمعن لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئية الرفيعة المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم

0: الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو ماب راديو
3: ماب راديو
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسساتي والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة عنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
0: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزء الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغيله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها، ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
3: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله، والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز، وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران، متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركز الثقافي المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
3: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي وتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
4: دون البرنامج ديالنا اللي هو أولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملة، وهذه التوعية علاش نخدموا هي الأولى.
5: غابات هي موجود أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها، كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
3: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤول ديتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية، تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: مهرجان مراكش للفيلم القصير يرفع ستارة عن دورته السادسة بالمدينة الحمراء. هذا الحدث السينمائي يتوخى جعل الفيلم القصير أداة حقيقية للقاء وتطوير المهني والدبلوماسية الثقافية من خلال جمع أفلام وسينمائيين ومهنيين ينتمون إلى آفاق جغرافية متعددة. وتحل مالطا ضيفة شرف على هذه الدورة، مما يفتح حوارا سينمائيا وثقافيا جديدا بين المغرب والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
7: هذه الدورة السادسة يجد متميزة نظرا للأفلام اللي ديجا عندنا في المسابقة والأفلام اللي الصبيب ديال الأفلام اللي توصلنا به فاش درنا لابيلا كونديداتور اللي كان أكثر من 400 فيلم. الحمد لله عندنا أفلام من جميع أنحاء العالم اللي توصلنا بهم، وفي هاد لا سيليكسيون اوفيسيال عندنا يعني افلام وصلنا يعني حتى لاستراليا وصلنا حتى لاشين.
8: انا سعيد بهذا المهرجان لانه ماشي مهرجان يعرض فقط فيه اسبوع، ولكن لانه كيفتح الباب امام مجموعه ديال الخريجين ومجموعه ديال المخرجين والمبدعين، ماشي فقط انهم ياخذوا جوائز او يحصلوا عليها، ولكن انه يوريهم الطريق ويفتح لهم طريق، وهذا هو الجوهر ديال هذا المهرجان.
6: ومن خلال مسابقتين وطنية ودولية ولجنتي تحكيم إلى جانب برامج مهنية جديدة، يعزز المهرجان موقعه كمنصة تصل المغرب بالسينما الإفريقية والدولية. تكمن أهمية المهرجانات في إقامة جسور بين سينمائيين ومهنيي القطاع والجمهور. الفيلم القصير يشكل فضاء متميزا لبروز حساسية جديدة وأشكال جديدة في السرد. مشاركة في هذه الدورة تمثل فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وتبادل الآراء. وهكذا تتحول مراكش من 25 إلى 30 من شتنبر الجاري إلى فضاء تعرض فيه الأفلام وتتطور فيه المشاريع ويلتقي فيه المهنيون وتنطلق فيه إمكانات جديدة للتعاون.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول موضوع عقد الوعد بالبيع، خاصة عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا للاستضافة.
0: إذن أستاذي الفاضل، في الحلقة الماضية أو في الحلقتين الماضيتين تكلمنا على مسألة التطبيق، قلنا على أنه التطبيق من الأفضل أنه يودع داخل محاسبات الموثق من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات.
1: نعم.
0: ومادام تكلمنا على التطبيق، لابد نتكلم أيضا على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة على المحاربة ديالها، يعني ما يصطلع عليها باسم النوار.
1: نعم.
0: يعني واسمه دال عليه، الأسواد اللي كاين كيسميه تحت الطبلة إلى غير ذلك. إذا في هذه الحلقة الأستاذ منتصر العالمي بغينا نتكلموا على الإشكالات والسلبيات المتعلقة بالنوار.
1: هو دابا النوار هو كما قلتي واحد الطائرة سلبية، ولكن كاين شي مناطق اللي هو صراحة بدا كيقل التعامل بها. بحال دابا أنا موثق سلا، كنشوف العملية العقارية اللي كتمر في المنطقة ديال الناس لا رباط إلى آخره، نقص بزاف اللجوء ديال النوار. وخا يقدروا في شي حاجة حنا ما كنوصلناش خبال، لأنه
0: نعم.
1: جميع الأحوال كيكون النوار كيحاولوا ما يهضروش قدام النوطير، ولكن كتبان واش باقيين كيتعاملوا حتى المنعش العقاري. أغلبية ديال المنعش العقاري ما بقاوش كيتعاملوا بالنوار.
0: نعم.
1: هذه صراحة هذه مسألة إيجابية، كنهضروا على الجهة ديال الرباط سالا.
0: نعم.
1: من جهات أخرى الله أعلم. بالنسبة للنوار أنت كما قلتي تحت الطبلة، يعني شي حاجة اللي ما كتخليش الأطراس، ما كتخليش الحجة.
0: نعم.
1: ما كتخليش إلى وقع لك شي مشكل باش تثبت أنك عطيتيه. هذا هو المشكل. المشكل ماشي في اللي كياخذ النوار، هو ماشي اللي هو في وضعية خايبة، اللي كيعطيه.
0: نعم.
1: هو اللي كيحتاس واحد الموقف اللي هو يعني كيحتاس واحد الموقف اللي لا يحسدوا عليه.
0: نعم. موقف
1: إلى وقع شي مشكل.
0: نعم.
1: حيت لو وقعت العملية تما
0: هنا فين غادي يبان الإشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: من غادي نتكلموا على المشاكل.
1: نعم.
0: المتعلقة بالنوار ونعطيو أمثلة.
1: نعم.
0: مثلا جوج ديال الأطراف.
1: نعم.
0: عملوا اتفاق ديال الوعد بالبيع، خاصة أن المسألة ديال النوار تطرح في مسألة عقد الوعد بالبيع.
1: غالبا يعني أن الناس اللي كيكونوا كيتعاملوا بالنوار
0: في عقد ديال الوعد بالبيع اللي كيتم التعامل به.
1: نعم. نعم.
0: الإشكالات اللي كتطرح، وربما على أنه عندنا الآن ملفات في المحاكم اللي كتروج نظرا للتعامل بالنوار، وكانت يعني والدولة كتعمل جاهدة من أجل محاربة الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية. وأيضا المهنيين والإعلام من خلال برنامج القانون والناس كنوعيو أو كنساهموا في إطار التوعية القانونية من أجل عدم الإنسان باش ما يتعاملش بالتعامل أو ما يسمى عليه بالنوار. إذا الأستاذ منتصر، جوج ديال الأطراف اتفقوا بياش غادي يبيعوا وتشراو.
1: نعم.
0: طرف غادي يبيع وطرف غادي يشري.
1: نعم.
0: كيعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، كيقولوا داك الطرف الاول تعطيني واحد المبلغ ديال النوار ما نكتبوش في العقد، وما نقولوش قدام الموثق، وما نتكلموش قدام الموثق، تعطيه لي بيني وبينك.
1: نعم.
0: تخيل معايا انت عطيتي هذا المبلغ، وربما من بعد النوبات كيكون مبلغ مهم جدا.
1: نعم.
0: عطيتي المبلغ اللي ربما تعبتي عليه بياش تجمعوا، وقع ما وقع داك السيد اللي عطيتيه النوار مات توفى، انت اصبحت يعني اصبحت امام اشكال حقيقي،
1: ما كتبتيش شي وثيقه.
0: نعم.
1: لا هو دابا الغريب بعض الحالات ملي كتلقى المشتري هو كيقلب على النوار.
0: أجي.
1: يعني مساله غريبه، ربما كتلقى هو كيقول لك راه سميتو، يعني مساله صراحه صعيب انك تفهمها.
0: ربما
1: كتلقى
0: نعم اسمح لي الاستاذ منتصر، ملي جبتي هذه المساله هذه كنتكلم هنا على الجهل بالقانون. علاش الاستاذ منتصر اسمح لي باش نوضح
1: القانون؟ دابا هو كيفكر انه هو يقتصد على المصاريف.
0: تمام. هنا في
1: ان ربما غنربح واحد النسبه. نعم. من المصاريف.
0: وهنا في بغيت نوقف هذه النقطه المهمه جدا.
1: نعم.
0: علاش؟ لانه الانسان ما كيمشيش عند الجهات المختصه، كيكون هي جالس مقهى مثلا كيتكلم مع الاصدقاء ديالو، كيقول له تخلصت الجيل والتحفيظ. ملي كنتكلم بها كنسطوها حديث المقاهي،
1: قلتيها
0: ما كيمشيوش عند
1: حديث ديال المقاهي،
0: كيقول له تخلص مثلا 10 مليون ولا 20 مليون اداره التسجيل والضرائب،
1: غير شي حاجه النوار
0: وعطيش ونقص عليك. ولكن كاين
1: ما كيفكرش في شي يقدر يوقع عليه. نعم
0: نعم. انا فين قلت لك انه المساله يعني نتيجه الجهل بالقانون، لانه الانسان كون كان ضابط القانون ومشى عند الناس المختصين غادي يفهم شنو هي الانعكاسات السلبيه المتعلقة.
1: نعم.
0: بالتعامل بالنوار كيف ما قلنا هذه حالة بسيطة جدا.
1: نعم. نعم.
0: السيد أعطى النوار داك السيد الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى.
1: لا يخلق يكون عنده سوء نية.
0: نعم.
1: أنه مثلا كما قلنا أغلبية اللي كيطلبوا النوار كيطلبوا في الوعد بالبيع. وانت داك الوعي البيع كنا قلنا راه واحد خصك واحد واحد المده شهرين 3 شهور 4 شهور باش تمر البيع النهائي على اساس خصك يخرجك شي قرض بنكي ولا سميتو ولا داك القرض البنكي ما خرجلكش.
0: تمام احنا كنتكلموا على الاشكال من ضمنها ما خرجلكش القرض البنكي
1: ولا فتي داك المده.
0: نعم
1: الى فتي داك المده مثلا هو دار معك شهرين ولا دار معك 45 يوم هذاك اللي كتلقى كيطلب النوار كتلقى شويه على بال كيكون سندير معك النوار بين ندير معك 30 يوم ولا ندير معك 45 يوم 45 يوم ما كفاش باش يخرج القرض البنكي يقدر هو لا كان عنده نيه خايبه اي ديك الساعه يمشي يطلب فسخ.
0: نعم
1: يطلب منك الفسخ ما تبغيش تفسخ ما يمشي للمحكمه يقول السيد دات مع شهر ونص شهر ونص داز وباقي ما جابش ليا سميتو ما جاش مع العمليه بغيت نفسخ وغادي يفسخ لانه انت ما عندكش شي وثيقه اللي كتبت انك عطيتي النوار.
0: نعم
1: هادو كنضربو حاله استثنائيه ما كذبوش الله ماشي كاع الناس يعني بالنيه سيدي
0: هذا كون انا ديالنا هو انه نبينوا الاشكالات والسلبيات ديال التعامل ديال النوار من بين الحالات كيف ما قلنا الاستاذ المنتصر انت بديتي كتكلم عليها عندنا انه هناك من يتعامل بحسن النيه
1: نعم
0: وهناك من يتعامل هما الاغلبيه وهاد الناس اللي كيتعاملوا بحسن النيه عطينا هاد الحالات مثلا انسان هو تعامل معك بحسن النيه وبغى يخفف عليه عند النيه ديالو كي كنخفف عليه الضريبه الى غير ذلك ما عارفش انه غتجيه المراجعه وتكلمنا على هاد الاشكالات اللي ربما انه يجي من بعد كيقول لك اودي انا تخفف عليا الضريبه تخفف عليا المراجعه وكيقنع الطرف الاخر كيقول له انت تخلص واحد المبلغ قليل في التسجيل في التحفيظ انت غادي تخفف عليك السيد عطاه النوار في الوعد بالبيع لغت ليه جات الحاله ديال الوفاه وكيف ما قلت هاد الحاله ديال الوفاه ولا الوراثه بغاو يكملوا معاك شكل ولكن ولا كان عنده قصيرين كيف ما قلت اشكالات قانونيه انت ولت امام اشكال قانوني اخر ربما لكون ما كنتش عاطي النوار صافي كتخلع عليك العمليه تعمل الفسخ
1: تكون في ايام مريحه مع راسك الا كملت العمليه مرحبا ما كملش العمليه كتشوف تقلب بصه واحده اخرى.
0: تمام هذا اشكال
1: كنت عاطي فلوس صحاح كتولي في مشكل وبعض المرات غير حسن النيه يقدر يكون السيد عنده حسن النيه ولكن هو فاهم ديالو الامور ماشي بحال فاهم ديالك انت ديال الامور.
0: نعم
1: تيبقى السيد هذا كاين الناس كتبقى عنده العقليه ديالو
0: نعم
1: ماشي بحال زعما كيف كيشوف ديما من
0: المصلحه ديالو
1: هو
0: نعم.
1: هو كتبان ليه المصلحه ديالو هي الاولى ما كيشوفش المصلحه ديال الاخر. واسيدي السيد انا درت معاه ونتعطل عليا شهرين اسيدي راه السيد راه مشى للبنكه ودار مجهود صبر معاه واحد شويه لا نتعطل
0: نعم
1: ورت لي فلوس لا ما ضرت ليش
0: فلوس ما ضرتش الفلوس
1: كاين هاد الحالات راه واخا
0: كاينين ولا وكان عايش شوف الناس كيعانوا منها الاستاذ منتصر شوف
1: ما تحش راسك داك الموقف
0: انا نعطيك مثال حي انا احد الاصدقاء كان عمل واحد العمليه ديال الوعد بالبيع وكنعطيو هاد الامثله باش كنوضحوا المعنى اولا يعني كيبان لينا الاشكالات الحقيقيه وانعكاسات السلبيه والعواقب ديال التعامل بالنوار. احد المنعشين العقاريين صديق ديالي مشى شرا عمل واحد الوعد بالبيع يعني مازال ما شاش عمل واحد الوعد بالبيع على واحد البقعه ارضيه باش غادي يبني بها وكان واحد المبلغ مهم جدا ونظرا كيف ما كنقولوا تكلمنا على مساله الهمزه الى غير ذلك لان هي اللي كتخلي الانسان يوقع في هاد الاشكالات يغامر واحد المبلغ اللي هو كبير اللي هو تقريبا على ما اظن شي 7 مليون ديال الدرهم يعني 700 مليون سنتيم ديال النوار على اساس الطرف الاول عنده النيه حسنه انه يتمم معاه البيع هو عوال انه غادي يبيع واحد البروجي اللي كان بانيه وغادي يبيع باش يمول داك العقار ديالو داك البروجي ما تباعليش واحد العمارات ما تباعوليش ما لقاش السيوله الماليه باش يكمل داك العمليه ديال البيع النهائي. الطرف الثاني صبر عليه باش نكونوا واضحين الطرف الثاني صبر وعمل التمديد معاه المره الاولى والمره الثانيه لكن السيد كان في حاله اسره ما قدش يكمل. السيد منين تعطل عليه مشى عمل الدعوه ديال الفسخ ديال الوعد بالبيع السيد ما قدش يثبت على انه عطى المبلغ ديال النوار مبلغ مهم كنتكلموا على 700 مليون يعني اشكالات كبيره جدا هذه من بين الاشكالات وحنا عطينا مثال حي. ايضا الاستاذ المنتصر نتكلموا على اشكالات اخرى مثلا الحجز بغيتك تكلم لي عليها مثلا الحجز والتقييد الاحتياطي اللي ممكن يوقع للعقار.
1: نعم عطيتني واحد الاشاره مهمه استاذ هشام انا قلتي انه كان هو اللي يبيع واحد المشروع باش يمول هذا المشروع هذه مساله كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس وانه كيلتزم بواحد الالتزام كيبقى بني الالتزام ديال الالتزام اخر.
0: نعم
1: ما تبقاش هذه القضيه ما ننصحوش الناس انهم يديروا. نعطيك مثلا المثال البسيط كتلقى مثلا واحد يشري واحد العقار غادي يسمح لي هذا قوس مفتوح.
0: نعم بالعكس هذا هو يعني الهدف ديالنا دائما هو الاسهام في التوعيه القانونيه.
1: كيكون راه يشري واحد الدار وكتلقاه كاري دار له اخرى كيقول داك الدار اللي كاري عنده انا الشهر الجاي غادي نخوي لك الدار وباني على اساس انه راه العمليه غتكون وجدت. لا ما عمرك ما تبني على هذيك العمليه حتى تتم.
0: نعم.
1: ولا كتلقى مثلا وعد باش يبيع لواحد السيد وغيخدم عنده شي فلوس من بعد اسمه مع عمليه كيمشي كيلتزم كيقول الاخر كيمشيش لبلاصه واحده اخرى.
0: نعم.
1: وانت باقي العمليه الاولى باقي ما
0: تمتش.
1: نعم. وربما كتعطي شي كيعطي شي شيكان ولا شي حاجه.
0: نعم.
1: وكيز وباني لانك عملي الاولى تكمل
0: وتزق ما كتمش. نعم.
1: باش الناس خصهم يبقاو المساله يبقاو يردوا مع البال ما تبنيش التزام على التزام اخر
0: حتى يتحقق
1: داك الاول عاد ديك الساعه تاخذ التزام
0: ديالك.
1: بالنسبه للنوار كما قلتي كيصطعوا لي بزاف ديال المسائل لان كما قلتي ها هو كاين وفاه ربما حجز ربما تقيد احتياطي ربما بزاف ديال المسائل وعاد كيعرض الفلوس ديال داك اللي عطاهم كيتعرضوا للضياع كاين المراجعه الضريبيه لانه ما كنقولوا النوار يعني راك الثمن صرحتي به راه ما كيوافقش القيمه الحقيقيه راه هذه بديهيه.
0: نعم.
1: الاداره ديال الضرائب راه عموما كتلقى عندها القيمه الحقيقيه ديال العقارات من مثلا قلت يعطي 700 مليون ديال النوار على هذه المساله ديال تغفل اداره الضرائب ما تغفلش عليها دونك راه مباشره عرف راسك انها تجيك المراجعه الضريبيه.
0: نعم.
1: كاين بزاف ديال المسائل حاجه واحده اخرى هي بالغه الاهميه هي انه انا سيدي عطيتي النوار والحمد لله جاب الله التيسير ودات كلشي على ما يرام وتملكتي داك العقار ودات واحد المده وبغيتي تبيع طبعا مي كتبيع إذا ما كنتيش معفي كتخلص ضريبه الارباح العقاريه الضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه علاش كتحسب على الهامش ديال الربح شحال ربحتي كل ما ربحتي بزاف كل ما كتخلص اكثر انت عطيتي النوار يعني كتحسب على راك شريتي واحد الثمن قل من الثمن ديال السوق مي كتجي تبيع وكتبيع وهداك السي اللي يشري من عندك كيصرح معك الثمن الحقيقي باش سميت فكيولي عندك واحد لامارش دو مينيفيس كبير يعني واحد الهامش ديال الربح كبير كتخلص واخا راه ما كاينش في الحقيقه راه ما كاينش لانك تعطيتي النوار.
0: نعم.
1: ولكن في الورق راه كاين انت تمام. شريتي مثلا ب 40 واخا انت راك شريتي ب 60 شريتي ب 40 وبعتي ب 100.
0: نعم. وشنو رايك استاذ المنتصر العالمي هذه النقطه المتعلقه يعني بالمراجعه الضريبيه واللي كتكون مبنيه اساسا على التعامل بالنوار وحنا كنتحدثوا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار نخليوها الحلقه
1: إن شاء الله.
0: المقبله بحول الله تعالى.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات نيرت حول هذا الموضوع واذكر انكم استاذ موثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا.
1: مرحبا استاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتين وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسة الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولة يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الجرمية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة. كما أكد وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي برؤية قصيرة وتدميرية تستهدف تقويض أمن المنطقة بأكملها وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها وتهديد الممرات البحرية الحيوية بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية. وتابع جلالة الملك: وإذ نتقاسم معكم هذا التقييم الاستراتيجي فإننا نجدد التأكيد على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 22/16/2015 الذي يفرض على الميليشيات الانسحاب وتسليم السلاح ووقف العنف، والقرار 27/22/2024 الذي يطالبها بوقف الهجمات على الملاحة البحرية فورا، كما أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مستهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة عنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
4: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها، وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب، وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأممية المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
3: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
4: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركز الثقافي المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
3: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
5: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملة، وهذه التوعية علاش نخدمها هي الأولى.
6: غابات هي موجود أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
3: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا.

0: دراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
1: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
2: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض، لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: تم سكرت تنامور تنتسوريفتين وتم زواروت تنزمم تزانين غدين مل تم زواروت إلا داركو الزاني الطافن قوزنير تسمو سي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت اللي كله يستوهمان غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تنمل تم زواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هنيرخا يكسول فابورا المغرب كله تما واسو السقميانا مور تنمل تم زواروت تنون ديم شرك ننس أركان تأتين من تمزوارو كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لان غتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت مباب نتزانت تين من الغصاد نور زنتي فلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افادت السيفسيس فتوجي وين تزانين هن درتاجتي ويكادا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هن لدى كرزمن تفلوين نيمان.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
7: نظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
8: يأتي تنظيم مؤتمر الدولي لعالم الصيادلة المغاربة اللي تسلط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
6: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال لنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010 وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسساتي والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أول مفاجأة الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
1: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتحت أشغاله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
0: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركز الثقافي المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
0: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي وتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
2: دون البرنامج ديالنا اللي هو أولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
3: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية الغابة والحفاظ عليها، كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، نبدأ من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث شهدت الجولة الافتتاحية واحدة من أكبر مفاجآت البداية. وداد تمارا الوافد الجديد إلى قسم الصفوة فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما عاد من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بانتصار عريض على الوداد الرياضي ب3 أهداف لـ1. الفريق الضيف افتتح التسجيل في الدقيقة 19 بواسطة أكرام خوي سيدي من علامة الجزاء قبل أن يعود عثمان صابري في الشوط الثانية ليسجل الهدف الثاني ثم الثالث في الدقيقتين 58 و66 بعد 90. الوداد الرياضي قلص الفريق بواسطة كانفولا بوسي سيلفير من ضربة جزاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي بداية صعبة أمام الوافد الجديد. وفي مباراة أخرى وقع النادي المكنسي على أقوى انتصار في الجولة حتى الآن بعدما أمطر شباك الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف مقابل هدفين. أما اتحاد تورقة فحقق بدوره بداية موفقة بفوزه على الفتح الرياضي بهدفين لواحد، وتتواصل منافسات الجولة اليوم بمواجهة المغرب التطواني ونهضة بركان والمغرب الفاسية ونهضة الزمامرة والكوكب المراكشي وحسنية أكادير، فيما تأجلت قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي لموعد لاحق. من البطولة الوطنية إلى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، أشبال والأطلس تعادلوا دون أهداف أمام منتخب بنما في أولى مبارياتهما ضمن دوري كوبا إسبانيا بمدينة سلو. المنتخب الوطني بقيادة الدولي السابق أحمد القنطري واصل تحضيراته للاستحقاقات المقبلة على أن يواجه أستراليا الثلاثاء المقبل. وفي إنجاز مغربي جديد توج المنتخب الوطني بلقب بطولة إفريقيا والعالم للبلياردو 2026 بعد فوزه على إيرلندا الشمالية في النهائية بنتيجة 11-9. التتويج الذي تحقق في مراكش هو الثاني للمغرب في فئة الفرق بعد لقب سنة 2014 في بطولة عرفت مشاركة نحو 300 لاعب يمثلون 18 بلدا. في الشطرنج سجلت الرياضة المغربية حضورا جديدا في الهيئة الدولية، انتخبت بشرى القدري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للعبة خلال الجمعية العام المنعقد بمدينة سمرقند الأوزبكية. وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة للشطرنج المغربي باعتبارها المرة الأولى التي تشغل فيها المملكة منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. على المستوى القاري انسحبت بوتسوانا من الملف المشترك مع جنوب افريقيا وزيمبابوي لاستضافة كأس أمم افريقيا 2028، وبذلك تواصل جنوب افريقيا وزيمبابوي ترشحهما بشكل منفرد أمام الاتحاد الافريقي لكرة القدم في انتظار القرار النهائي بشأن البلد أو البلدان التي ستحتضن النسخة المقبلة. إلى دوري الأمم الأوروبية حيث خطفت إسبانيا الأضواء في ملعب ويمبلي، بطل العالم قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة كان لامين يامال أحد أبرز عناوينها بعدما افتتح تسجيل لمنتخب لاروخا. منتخب الأسود الثلاث رد بهدفين قبل أن تعود إسبانيا في الشوط الثاني وتنتزع الفوز لتواصل سلسلة نتائجها الإيجابية وتبدأ مشوارها في المسابقة بثلاث نقاط. وفي براغا قاد لوكا مودريتش منتخب كرواتيا إلى الفوز على تشيك بهدفين لواحد. مودريتش البالغ 41 عاما افتتح التسجيل في بداية الشوط الثاني قبل أن تحسم كرواتيا المواجهة بهدف ثاني في الدقائق الأخيرة. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إندارية برتقالية، زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
3: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها، ويسمع لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب، وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمن الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضائي الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
2: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مسحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته الأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
3: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة الحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الآثار والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
2: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
4: درنا البرنامج ديالنا اللي هو أولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
5: غابات هي موريد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
2: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
7: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
8: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
9: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وغندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: فيما يخص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه السنوات بقيادة جلالة الملك. وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا بيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الدخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة، وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن. وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. الموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وقدرت واحد القطيعة مع الموقف السابق، بحيث اليوم ولات كتعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل. وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك، واللي هذا الصباح كذلك أرمينيا من خلال الرسالة اللي بعت رئيس الوزراء الأرميني إلى جلالة الملك، واللي كيأكد فيها بأن حكم ذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس، وأن القرار الأخير كيفتح طريق لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكان واحد يعني كان مجموعة دول خرطت في الدينامية من مختلف القارات، موريس من إفريقيا، الدول أمريكا اللاتينية، أرمينيا وغيرها، اللي وهذا كيبين بأن يعني مسار الحل خطى الطريق ديالو، وبأن اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الأطراف الأمم المتحدة. وهذا مهم لأن كيعطي واحد الإشارة قوية عشية يعني انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الشهر المقبل واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحدة في النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل فخامة الرئيس من قبل الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم كاين تركيز، وأكدوا كريس لاندون لأن أمريكا الموقف واضح، ولكن الآن تفعيله على أرض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 تنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصوير التصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أول مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مستهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة عنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
5: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها، وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئية الرفيعة المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب، وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
4: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران، متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته الأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة الحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين، والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها، وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركز الثقافي المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
4: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
6: دون البرنامج ديالنا اللي هو أولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
7: الغابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
4: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي ب3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر المغرب الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك يعقد اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جدد فيه وزراء خارجية المسلسل في الإعلان الوزاري المعتمد جدد انخراطهم في رؤية وأهداف المسلسل، كما نص عليها إعلان الرباط الوزاري الصادر في 8 يونيو سنة 2022. بعدما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الشراكة الإفريقية الأطلسية، دعا الوزراء إلى تسريع أنشطة التنفيذ على أساس التشاور والتنسيق وتكامل الخطط الوطنية. اللقاء يأتي في وقت تترسخ فيه هذه المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل متنام وتكتسي أهمية متزايدة. هذا الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين في

0: تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: تمس كرت تنامور تنت سوريفتيني وتم زوارو تيوزم من يشيران يسلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلت ناكو اللي يستوهماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوريا دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنو نتيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شي اللي غاسات تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغدا تزول ثانو السلمة دم زوارو أني لانك تمنط أنك تزغد تاو إذا كيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمام يشيري العالة المدنية نغدا الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين شردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيون الفرخة إسوريين نوحيو مكريسة أرثاكا يوتي غوسيوين المود أحماكا تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا الساعة أدا شنرز من تفلوين نمال
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
4: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجيو بيناتهم يعني الافكار ورغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقيه كل واحد كيلعبوا ستيل كاين اللي كيلعب جاز حنا كنلعبوا موسيقى مغربيه وعربيه فكانت واحد كان واحد الفيوزيون زوين.
3: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين اوروبيين ومغاربه على خشبه مسرح واحده مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيه الموسيقيه. هذا اللقاء يشكل فرصه لتعلم متبادل بين الفنانين حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركه تجربته وتاثيراته ومقاربته الموسيقيه. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% فيلم
0: ماب راديو.
5: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إندارية برتقالية زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أول مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز

0: مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
1: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئية الرفيعة المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغيله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
0: في خبر آخر أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. ويهم الأمر مناطق بولمان أزيلال ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
0: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
2: درنا البرنامج ديالنا اللي هو أولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين كل شيء يخدم لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
3: غابات هي موجود أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه، المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسن الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
6: السؤال ليس هل نستعمله، وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة هذا المدرسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
7: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي، جميع المفاهيم اللي كتعلق بالذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكن ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
5: وتندرج هذه الفعالية الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسة التعليمية بالإقليم.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ماب راديو، البرنامج الذي نفتح من خلاله نوافذنا على أجمل المدن لنكتشف معا ملامح حكايتها وحتى أسرارها. وجهتنا اليوم مدينة كتحمل في شوارعها هبقة التاريخ وفي بحرها زرقة المتوسط وفي مقاهيها وبيوتها حكايات لا تنتهي. إنها بيروت عاصمة لبنان والمدينة التي لطالما عرفت بأنها ملتقى الثقافات والحضارات. بيروت مدينة تجمع بين القديم والحديث، فإلى جانب الأبنية والشوارع العصرية نجد أحياء كتحمل ذاكرة المدينة وأسواق ومقاهي كتعكس روحها اللبنانية المميزة. وعندما نتحدث عن بيروت لا يمكن أن نغفل صخرة الروشة، إحدى أشهر معالم المدينة. فهذه الصخرة تقف شامخة في مياه البحر المتوسط لتمنح الزائر مشهدا رائعا وساحرا، خصوصا عند الغروب حيث تنعكس أشعة الشمس على البحر وكتحول السماء إلى لوحة بألوان دافئة. ومن البحر إلى قلب المدينة نصل إلى وسط بيروت، حيث تتجاور المعالم التاريخية مع الحياة العصرية، وهناك يمكن للزائر أن يتجول بين الشوارع والساحات ويتعرف على جانب من تاريخ العاصمة اللبنانية. ولا تكتمل الرحلة من دون التوقف عند متحف بيروت الوطني الذي يضم مجموعة مهمة من الآثار اللي كتحكي فصولا من تاريخ لبنان والمنطقة من العصور القديمة وصولا إلى مراحل تاريخية مختلفة. لكن بيروت ليست فقط أماكن ومعالم، بيروت أيضا مذاق. فالمطبخ اللبناني جزء أساسي من تجربة السفر، من الحمص والفلافل إلى المناقيش والحلويات اللبنانية الشهيرة. وهي كذلك مدينة الثقافة والفن والموسيقى، مدينة ارتبط اسمها بالأدب والصحافة والمسرح والغناء، وظلت على مر السنين مساحة للتنوع والتلاقي. وهل تعلمون أن بيروت تعد من أقدم المدن في العالم، وأن موقعها على ساحل البحر المتوسط جعل منها عبر التاريخ نقطة تواصل مهمة بين شعوب وثقافات متعددة. ومع اقتراب رحلتنا من نهايتها نكتشف أن سر بيروت لا يكمن في معلم واحد، بل في روح المدينة نفسها، في بحارها، شوارعها، مقاهيها، موسيقى ديالها، وفي أهلها الذين يمنحوها دفء خاص. بيروت مدينة عاشت الكثير، لكنها ظلت حاضرة في الذاكرة العربية كمدينة للحياة والثقافة والانفتاح. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا في حلقة اليوم النوافذ السياحية. كانت وجهتنا بيروت المدينة اللي كتفتح للزائر أكثر من نافذة، نافذة على البحر ونافذة على التاريخ ونافذة على الثقافة والحياة، إلى أن نلتقي في نافذة سياحية جديدة. السلام عليكم.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد تمارا يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
1: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزء الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 ومئة بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
0: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم التنظيم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله، والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز، وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران، متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته الأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كوشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
0: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
2: درنا البرنامج ديالنا اللي هو أولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
3: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسن الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسن الجديدي بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
10: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجيو بيناتهم يعني الأفكار، و رغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقيه، كل واحد كيلعب ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربيه وعربيه، فكانت واحد الفيوزيون زوين.
5: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين اوروبيين ومغاربه على خشبه مسرح واحده، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيات الموسيقيه. هذا اللقاء يشكل فرصه لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركه تجربته وتاثيراته ومقاربته الموسيقيه. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيم كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت
12: كوسكزيل نين غميسن جماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
5: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالدخل سنة 2020. غينيا بيساو تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس.
12: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: المملكة المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي، وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها معنا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزء الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتحت أشغاله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
11: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسساتي والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
1: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئية الرفيعة المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
0: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله، والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز، وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مسحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران، متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته الأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة الحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
0: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
2: درنا البرنامج ديالنا اللي هو أولا التشجير في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
3: الغابات هي موريد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
12: ماب راديو،
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
12: ترصد الأحداث عبر العالم
4: ومن الجهة
1: كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية حول موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، شواهد على حضور وذاكرة ممتدة. وبهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين

0: العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين وللانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاجي المعرفة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.

إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أول مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مستهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة عنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بما

0: لمنع الجريمة والعدالات الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالات الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
1: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها، وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب، وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
0: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
0: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي وتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
2: درنا البرنامج ديالنا اللي هو اولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لان هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها اهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لان الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملة، وهذه هي التوعية علاش غنخدموا هي الاولى.
3: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها، كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: خلال المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما داي الذي نظم بالرباط، تم إبراز دور الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية.
6: نظم صيادلة جمعية عالم المغاربة الصيادلة مؤتمرهم الدولي السنوي في نسخته التاسعة تحت شعار الصيدلة المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية.
7: يأتي تنظيم المؤتمر الدولي لعالم الصيادلة المغاربة لتسليط الضوء على أهمية دور الصيدلاني كمهني صحي لا يقتصر عمله على صرف الدواء فقط، بل يضمن سلامة العلاج وترشيد الاستعمال وتوعية المرضى ومواكبتهم.
5: المؤتمر المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصيادلة. هذا المؤتمر يكتسي أهمية كبيرة لأنه يتيح تقاسم التجارب بيننا سواء البلجيكية منها أم المغربية، ويفتح المجال للنقاشات حول عدد من المواضيع والاطلاع على كيفية تدبيرها في كل من البلدين. جمعية عالم الصيادلة المغاربة إنفارما تأسست سنة 2010 وهي جمعية وطنية تضم فروعا في عدد من مناطق المملكة وتهدف بشكل أساسي إلى الرقي بمهنة الصيدلة وكذا الاهتمام بالصيدلاني من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزعت في التفاتة إنسانية ذات رمزية هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا بمدينة القدس.
10: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر.
9: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي عبر تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان وقسم غسيل الكلى للأطفال.
11: وشيء رائع جدا بتبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية وبالزيارة وباللفتة الرائعة اللي أجت من الإخوة وكالة بيت المال المغرب.
12: الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يكونوا يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه.
9: مدرسة الإصرار هي مدرسة حكومية مختلطة تأسست عام 2016 لتستهدف الطلبة المتغيبين عن مدارسهم بسبب المرض، لا سيما مرضى السرطان والفشل الكلوي.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
4: راديو.
8: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسساتي والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أول مفاجأة الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي يوقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
1: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
0: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبة رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران، متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
0: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية السياسي والاجتماعي المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
2: درنا البرنامج ديالنا اللي هو أولا التشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه هي التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
3: غابات هي مورد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول ثلاث نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بستة أهداف لاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا بثلاث نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو إدماج فعال في التربية والتكوين شكل موضوع هذه المحاضرة العلمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي. الفعالية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت وبدعم من جماعة تزنيت.
15: السؤال ليس هل نستعمله وإنما كيف نستعمله وكيف نستعمله وكيف نحقق به النتائج اللي جات بها خارطة الطريق من اللي هي أساسا محاربة الهدم الدراسي، كذلك خلق فضاء متفتح داخل المؤسسة، خلق مؤسسة جذابة، وكذلك تجويد تعلمات على مستوى المدرسة المغربية.
16: المحاور اللي غادي نتناولها في هذه المحاضرة، أولا نعرفوا بالذكاء الصناعي ونعرفوا بالمفاهيم اللي كتمحور حول الذكاء الصناعي وجميع المفاهيم اللي كتعلق بالذكاء الصناعي، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش يمكننا ندمجوا الذكاء الصناعي في الممارسات التربوية وفي التكوين ديال الأساتذة، ومن بعد نشوفوا بعض الخدمات اللي كيقدم الذكاء الصناعي لتوليد الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم والتربية والتكوين بصفة عامة.
14: وتندرج هذه الفعالية الفكرية والعلمية في إطار اللقاءات الرامية إلى رصد تطورات التكنولوجية المتسارعة وتدارس سبل استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي كرافعة أساسية لتحديث الدعامات البيداغوجية وتجويد المحتويات التعليمية والتكوينية داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 20 شتنبر الجاري بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمورة بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم 4 منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: افتتح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس يوم السبت العام الأكاديمي الجديد بتنظيم ندوة علمية حول موضوع الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، شواهد على حضور وذاكرة ممتدة. وبهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركين أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
4: ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ماب راديو،
8: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرة يفجر أولى مفاجآت الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة بعنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
1: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر، يساهمان في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها وإسماعان لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغيله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
0: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله، والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران، متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كورس الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته الأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوية ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة الحضور المغربي في القدس وفلسطين وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
0: تحت شعار غابات المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابات المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابات المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
2: درنا البرنامج ديالنا اللي هو أولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدموا هي الأولى.
3: غابات هي موجود أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
0: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسني الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسني الجديد بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: بخصوص قضية الصحراء المغربية، كان هذا الأسبوع مناسبة باش تأكد أو تعزز الدينامية الدولية اللي بدأت هذه السنوات بقيادة جلالة الملك، وشفتوا بأن عدد من الدول يا إما أكدت الموقف ديالها يا إما طورته بدرجة كبيرة. في أمريكا اللاتينية شفنا بيرو تقرر دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية في مدينة الدخلة. شفنا بوليفيا اللي كتأكد الموقف ديالها وكتتحدث على فتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. شفنا الشيلي اللي كذلك تعترف بالسيادة المغربية وبدعم الوحدة الترابية المملكة، وبأنها غتبدأ تشتغل على المستوى الثنائي في كل القطاعات انطلاقا من هذا الموقف الجديد. وشفنا بنما اللي كذلك جددت الموقف ديالها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وأكثر من هذا اللي اليوم كذلك تقول بأن سفارتها في الرباط عندها الاختصاص على كل الأراضي المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. الموازاة مع ذلك جمهورية موريس طورت الموقف ديالها وقدرت واحد القطيعة مع الموقف السابق، بحيث اليوم ولات كتعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، وهو نفس الموقف اللي عبرت عليه اليوم جامايكا كذلك، واللي هذا الصباح كذلك أرمينيا من خلال الرسالة اللي بعت رئيس الوزراء الأرميني إلى جلالة الملك، واللي كيأكد فيها بأن حكم ذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس، وأن القرار الأخير كيفتح طريق لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكان واحد يعني كان مجموعة دول انخرطت في الدينامية من مختلف القارات، موريس من إفريقيا، الدول أمريكا اللاتينية، أرمينيا وغيرها، اللي وهذا كيبين بأن يعني مسار الحل خطى الطريق ديالو، وبأن اللي كان هو ثنائي اليوم كيبان على مستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. وهذا مهم لأنك يعطي واحد الإشارة قوية عشية يعني انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الشهر المقبل، واللي كتمشي في هذا الاتجاه. كذلك شفنا الولايات المتحدة النائب الكاتب الدولة الأمريكي اللي كيتجدد بشكل مستمر منذ إعلانه من قبل فخامة الرئيس من قبل الرئيس الأمريكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واليوم كاين تركيز، وأكدوا كريس لاندو لأن أمريكا الموقف واضح، ولكن الآن تفعيله على أرض الواقع من خلال دعم المبادرات الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.

0: نوافذ سياحية. كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ألوان ونغمات متعددة للجاز خلقت لحظة إبداع تكاملت فيها عوالم موسيقية مختلفة في مهرجان الجاز بالرباط. أمسية للجاز امتزجت فيها الإيقاعات المغربية بالنغمات البلقانية بمسرح منتزه الحسن الثاني بالرباط.
3: هذا المهرجان كيخول الفنانين أنهم يتلاقوا ويبارتاجوا بيناتهم يعني الأفكار، و رغم اختلاف يعني الخلفيات ديالهم الموسيقيه، كل واحد كيلعب ستيل، كاين اللي كيلعب جاز، حنا كنلعبوا موسيقى مغربيه وعربيه، فكانت واحد واحد الفيوزيون زوين.
2: المهرجان يكتسي طبعا خاصا لكونه يجمع فنانين اوروبيين ومغاربه على خشبه مسرح واحده، مما يعزز اللقاء والحوار بين مختلف الحساسيه الموسيقيه. هذا اللقاء يشكل فرصه لتعلم متبادل بين الفنانين، حيث يمكن لكل واحد منهم مشاركه تجربته وتاثيراته ومقاربته الموسيقيه. من خلال هذه العروض الفنية المتنوعة، جسدت الأمسية رسالة مهرجان الجاز بالرباط، جعل موسيقى الجاز فضاء للقاء بين الثقافات والتقاليد والإبداعات الموسيقية المعاصرة، من خلال تلاقي فنانين من مشارب مختلفة مع خشبة المسرح المغربية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. انغمس نيم كرة. انمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت جوسكزين انغمسن ماب راديو. ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. المغرب سيواصل تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية والبناء المؤسسات والتضامن الدولي، يؤكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. البطولة الوطنية الاحترافية وداد مرا يفجر أول مفاجأة الموسم بثلاثية في مرمى الوداد، والنادي المكناسي وقع انطلاقة قوية بسداسية أمام الدفاع الجديدي. في مسهل هذا الموعد الإخباري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان قال أمس بأبوظبي إن المغرب سيواصل وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز مقاربة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ترتكز على التعاون والوقاية والكرامة الإنسانية وبناء القدرات المؤسساتية والتضامن الدولي. وأوضح السيد فرحان خلال جلسة عنوان من المساهمات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي مساهمة المجتمع المدني في المؤتمر 15 لمنع الجريمة، انعقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه المقاربة ترتكز على إشراك جميع الأطراف المعنية بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا سيما مساهمة فعاليات المجتمع المدني. في سياق متصل، أعلنت المملكة المغربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعاتها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. تفاصيل أوفى معك إسماعيل الملكي.
5: وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب

0: يتطلع لاحتضان احدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر اسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الافريقية واولوياتها واسماعا لصوت افريقيا ازاء تحديات امنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ ابرز ان المغرب اكد في كلمته امام الجزئية الرفيعة المستوى للمؤتمر الذي افتتح تشغيله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح اعلان ابو ظبي مشددا على ان العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن ظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضائي الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتح تشغيل هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: في خبر آخر، أكد الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة حرص المؤسسة على الماضي في درب تحقيق المقاصد والغايات التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد رفقي في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 ملم مسحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق بولمان، أزيلال، ميدلز وإفران متوقعة إلى غاية الساعة 10 ليلا. شكل موضوع الأثر والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين شواهد على حضور وذكرة ممتدة محور ندوة علمية نظمت أمس في افتتاح كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس العام الأكاديمي الجديد. وبهذه المناسبة تم تسليط الضوء على الحضور المغربي في القدس وفلسطين وأبرز معالم ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته الأجيال القادمة بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: بهذه المناسبة التي حضرها على الخصوص المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقوي ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، أكد الباحثون المشاركون أهمية توثيق الآثار والأوقاف المرتبطة بالحضور حضور المغرب في القدس وفلسطين، وتسليط الضوء على أبرز معالمه ومصادر توثيقها وما طرأ عليها من تحولات، إلى جانب بحث سبل حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال القادمة، بما يعزز الانتقال من المعرفة المتفرقة إلى التوثيق العلمي المنظم للذاكرة المغربية في القدس وفلسطين. وشهدت الندوة نقاشا علميا تناول أهمية الوثائق والحجج الوقفية والسجلات والصور والخرائط والروايات المرتبطة بالآثار والأوقاف المغربية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتوثيق المعالم التي تعرضت للتغيير أو الاندثار، وسبل توظيف أدوات الأرشفة والرقمنة والتقنيات الحديثة في حفظ الذاكرة المادية والوثائقية. وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والأرشفية وتطوير مشاريع علمية متخصصة لحصر وتوثيق ودراسة الآثار والأوقاف المغربية في القدس وفلسطين، بما يسهم في حفظ هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للباحثين والأجيال القادمة، والانتقال من الجهود البحثية المتفرقة إلى مشاريع أكثر تنظيما تجمع بين دراسة الأثر والوقف والوثيقة والذاكرة، وتستفيد من الأرشفة الرقمية وقواعد البيانات. وبهذه المناسبة قال السيد محمد سالم الشرقاوي إن الاهتمام بالبحث العلمي والثقافي المتصل بالقدس يندرج في سياق العناية المتواصلة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للمدينة وأهلها، وحرص جلالته على حماية هويتها الحضرية وصون ذاكرتها. وأكد أن خصوصية كرسي الدراسات المغربية تكمن في وجوده داخل مدينة القدس، بما يمنحه موقعا علميا متميزا للعمل على قضايا القدس وفلسطين والانفتاح على دراسة الحضور المغربي في بلاد الشام وعلاقته التاريخية والحضارية بها. وأعرب عن تطلعه إلى أن يواصل الكرسي تطوير دوره بوصفه فضاء لإنتاج المعرفة وتوثيق الذاكرة المغربية في القدس وفلسطين وبلاد الشام، وأن تتوسع الشراكة بين الوكالة والجامعة نحو مشاريع علمية وتعليمية وثقافية تخدم القدس وأهلها وتعزز حضورها في مجالات البحث والمعرفة. وتأسس كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس في 2 مارس 2025 بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف، وبالتعاون مع الجامعة وجمعية المركزية الثقافية المغربي بيت المغرب. ويعنى الكرسي بدراسة وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين المغرب والقدس وفلسطين، وتحويل هذا الإرث المشترك إلى مجال منظم للبحث والتعليم وإنتاج المعرفة.
1: تحت شعار غابة المغرب ثروة وطنية استراتيجية وحصن للأمن البيئي والتنمية المستدامة، نظمت الجمعية المغربية لحماية الغابات أمس بالرباط ندوة وطنية حول غابة المغرب. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون أن واقع الغابة المغربية يستلزم مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وتعزيز آليات المحافظة عليها واستدامتها مع استحضار الأبعاد البيئية والتنموية والاجتماعية المرتبطة بهذا الرصيد الطبيعي الوطني. تصريح في الموضوع لكل من عز الدين بن جلون التويمي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية الغابات ونادية سكريح عضو المكتب الوطني للجمعية.
2: درنا البرنامج ديالنا اللي هو أولا تشجيع في الغابات، ثانيا بغينا نوعيو ماشي غير المواطنين، كل شيء يخدم، لأن هذه ثروة وطنية كبيرة اللي خصنا نعطيوها أهمية، وبغينا الصوت ديال هذه الجمعية يوصل وطنيا ودوليا، لأن الثروة ديال البلاد خصنا نحميوها كاملين، وهذه التوعية علاش غنخدمو هي الأولى.
3: غابات هي موقد أساسي بالنسبة للوطن والمواطنين طبعا، لهذا يجب توعية الشباب، توعية الأطفال في المدارس في المؤسسات، حتى يستوعبون مدى أهمية هذه الغابة والحفاظ عليها. كذلك المياه التي نعرف أنها هي الذهب الأزرق بالنسبة للعالم كله، إذن يجب الحفاظ عليه.
1: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي للقسم الأول، فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعقب هذه النتيجة حصد وداد تمارا أول 3 نقاط في البطولة لينضم إلى قائمة فرق المقدمة، فيما أضحى الوداد الرياضي في الصف الأخير بدون نقاط. بدوره وقع النادي المكناسي على بداية قوية في البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب مضيفه الدفاع الحسن الجديدي ب6 أهداف لـ2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. وعقب هذه النتيجة بات النادي المكناسي يتصدر الترتيب مؤقتا ب3 نقاط بفارق الأهداف، فيما ظل الدفاع الحسن الجديدي بدون نقاط في المركز الأخير. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: مراكش للفيلم القصير يرفع ستارة عن دورته السادسة بالمدينة الحمراء. هذا الحدث السينمائي يتوخى جعل الفيلم القصير أداة حقيقية للقاء وتطوير المهني والدبلوماسية الثقافية من خلال جمع أفلام وسينمائيين ومهنيين ينتمون إلى آفاق جغرافية متعددة. وتحل مالطا ضيفة شرف على هذه الدورة، مما يفتح حوارا سينمائيا وثقافيا جديدا بين المغرب والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
3: هذه الدورة السادسة يجد متميزة نظرا للأفلام اللي ديجا عندنا في المسابقة والأفلام اللي الصبيب ديال الأفلام اللي توصلنا به في فاش درنا لابيلا كونديداتور اللي كان أكثر من 400 فيلم. الحمد لله عندنا أفلام من جميع أنحاء العالم اللي توصلنا بهم، وفي هاد لا سيليكسيون اوفيسيال عندنا يعني أفلام وصلنا يعني حتى لأستراليا وصلنا حتى لشين.
4: أنا سعيد بهذا المهرجان لأنه ماشي مهرجان يعرض فقط في أسبوع، ولكن لأنه كيفتح الباب أمام مجموعة ديال الخريجين ومجموعة ديال المخرجين والمبدعين، ماشي فقط أنهم ياخذوا جوائز أو يحصلوا عليها، ولكن أنه يوريهم الطريق ويفتح لهم طريق، وهذا هو الجوهر ديال هذا المهرجان.
2: ومن خلال مسابقتين وطنية ودولية ولجنتي تحكيم إلى جانب برامج مهنية جديدة، يعزز المهرجان موقعه كمنصة تصل المغرب بالسينما الإفريقية والدولية. تكمن أهمية المهرجانات في إقامة جسور بين سينمائيين ومهنيي القطاع والجمهور. الفيلم القصير يشكل فضاء متميزا لبروز حساسية جديدة وأشكال جديدة في السرد. مشاركة في هذه الدورة تمثل فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة وتبادل الآراء. وهكذا تتحول مراكش من 25 إلى 30 من شتنبر الجاري إلى فضاء تعرض فيه الأفلام وتتطور فيه المشاريع ويلتقي فيه المهنيون وتنطلق فيه إمكانات جديدة للتعاون.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: المملكة المغربية أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي عن تطلعها لتقديم ترشيحها لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر الأممي. وزارة العدل أوضحت في بلاغ أن المغرب يتطلع لاحتضان إحدى الدورات المقبلة لهذا المؤتمر إسهاما في تقريب هذا المحفل من واقع القارة الإفريقية وأولوياتها معنا لصوت إفريقيا إزاء تحديات أمنية وتنموية متشابكة وعابرة للحدود. البلاغ أبرز أن المغرب أكد في كلمته أمام الجزئي الرفيع المستوى للمؤتمر الذي افتتحت أشغاله يوم السبت مشاطرته العميقة لروح إعلان أبوظبي، مشددا على أن العدالة لا تقاس فقط بقدرتها على العقاب، وإنما أيضا بقدرتها على الوقاية وحماية الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإدماج وبناء الغنائية الثقة. كما دعا المغرب إلى إطلاق دينامية أممية لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة وكيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، مؤكدا أن التهديدات إذا كانت تتقاطع فلا ينبغي أن تظل استجابتنا لها مجزأة. ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من بينهم الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وممثلين عن القطب الأمنية ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وافتتحت أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 19 و100 بلد حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تنعقد كل 5 سنوات تطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو إنغمس نمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين إنغمسن ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: الأستاذ محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أكد حرص المؤسسة على المضي في درب تحقيق المقاصد والغاية التي رسم خطتها الرئيس الأعلى للمؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. السيد رفقي أضاف في كلمة اليوم الأحد بفاس في ختام الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده إن تنظيم هذه المسابقة القرآنية يأتي في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين لخدمة القرآن الكريم وأهله والحرص على ربط الناشئة والشباب الإفريقي المسلم بكتاب الله العزيز وتشجيعهم على حفظه وترتيله وتجويده بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية السمحة وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الصاعدة. ونوه السيد محمد رفقي بالمستوى الرفيع لكل من المشاركين في الحفظ والضبط لقواعد الترتيل والتجويد وهو ما يعكس المجهودات الجبارة والعناية الهامة والاهتمام الرفيع للمشايخ الأفارقة بشبيبة الكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن بالقارة خدمة لكتاب الله. وقال إن نتائج هذه المسابقة القرآنية الإفريقية كانت طيبة ومرضية أفرزت لنا نخبة من الحفاظ والحافظات لكتاب الله تعالى مع الضبط لمختلف الروايات المتواترة المعتمدة وخلصت إلى تسجيل مستوى عال ورفيع من القراء والحفاظ الأفارقة من الذكور والإناث بمختلف أعمارهم.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد